0: الْغَيْبِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ ياسين حسين ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله وحسن الظن بالله وانتظار الفرج منه من سمات المتقين العارفين بالله. فأهل الهدى والرضا والنور والإيمان يعلمون علم اليقين أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته. لذلك نجد أهل الإيمان يتلقون كل ما يمر في حياتهم بالصبر الجميل وبالرضا بما قدر الله. أيها الأخ المؤمن الحبيب، لا تحزنا فليس يبقى يا أخي حزن، وأيام الحياة قليل، من بعد دنيانا ستأتي جنة فيها النعيم يدوم ليس يزول. فالله يجزي الصابرين مثوبة، ونعيم رب العالمين جميل. اللهم إنا نسألك النعيم الجميل الذي لا يحول ولا يزول، نسألك جنات النعيم في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:07 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 3:30، أي بعد حوالي 9 دقائق من الآن، سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. سوف يؤذن بمشيئة الله بصلاة الفجر في 4:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إني أنا أصاب المشوق لأحمد.

وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. كنا مع الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته في هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، وفي القلب حزن لا يذهب ذلك الحزن إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه وقدره ومعانقة الصبر على ذلك إلى يوم لقائه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشداً.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر من الجامع الأزهر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة.
1: الحمد لله الحليم الرفيق ذي الفضل العظيم والرحمة الواسعة، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، في زمن تتسارع فيه الكلمات وتشتد فيه المواقف، نحتاج إلى الحلم والرفق والصبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. أيها الإخوة المؤمنون، الحلم ليس ضعفاً، بل هو قوة تمسك زمام النفس حين يهيج الغضب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والصبر إخوة الإيمان لا يعني الجمود، بل يعني أن تقول للقلب: اهدأ، فالفرج بإذن الله قريب. سيدنا أيوب عليه السلام مسه الضر في بدنه وماله وأهله، حتى لم يبق معه إلا قلب راض بربه، ثم قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إن الحلم ليس ضعفا، وإنما هو سيادة على النفس وحكمة تطفئ نار الغضب. يا من ضاق صدره من أذى أو كلمة جارحة، يجب أن تدرك أن ما عند الله هو خير وأبقى، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، بل كان إذا أوذي قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيا له من قلب عظيم حليم رفيق. أيها الإخوة المؤمنون، الحلم والرفق والصبر ليست أخلاقاً تزين الأقوال فقط، بل هي عبادة تختبر بها القلوب عند المواقف الصعبة. إنها ليست مجرد كلمات، بل درع تحميكم من الزلل، ونور يهدي خطاكم، وبركة تملأ أيامكم. فاللهم يا حليم يا رفيق، زين قلوبنا بحسن الأخلاق، وأنر صدورنا بنور الإيمان، واجعلنا ممن أوذي غفر، وإذا ظلم صبر، وإذا قدر عفا. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 60 من سورة الحج، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت بدءاً من الآية 60 وحتى الآية 78 من سورة الحج، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب الجامع الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم السامية وأخلاقه العالية أسست لحب عميق في نفوس أصحابه، عبروا عن هذا الحب في مواقف ظلت مثالاً فريداً وصوراً نادرة عبر التاريخ. ضربوا المثل في حبه صلى الله عليه وسلم، وقد كان التعبير عن ذلك الحب تعبيراً عملياً لم يكن أقوالاً، تفردوا بما لم يسبقوا إليه، ولن يستطيع أحد بعدهم أن يفعل مثل ما فعلوا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: ما رأيت أحداً يحب أحداً كما يحب أصحاب محمد محمداً. فكان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما بذلوا من أجله من أوضح الحقائق، وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير، لما أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، لما وضع أبو قحافة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، ولما سئل قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت أود أن الذي يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيفرح بهذا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد الجزار.

وتعطر الغار.

وتزين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد الجزار لصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بعد أن قدم فاصلًا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هكذا يرى الإنسان المشهد أول مرة: سفينة تمضي بطمأنينة، بحر هادئ، ثم فجأة خرق. في منطق العقل خطأ، وفي لغة القلب فاجعة وخسارة، خسارة لا تحتمل. لكن الوعي لا يقف عندما يرى. الله سبحانه وتعالى لا يحميك دائما بأن يكمل الطريق، أحيانا يحميك بأن يقطعه عنك، حين يرى أن الإبحار مائل، وأن البحر أوسع من قدرتك، وأن السفينة وإن بدت صالحة لن تحتمل ما هو آت. يأتي الحفظ على هيئة خرق، ليس ليغرقك بل ليربكك، لينزلك من المسار قبل أن يأخذك بعيدا عن نفسك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليست كل سفينة خلقت لكل بحر، ولا كل بحر كتب لك أن تعبره. أحيانا يكسر المسار كي لا تكسر أنت، وأحيانا تؤجل الرحلة لأن الوصول في هذا التوقيت كان سيأخذ منك أكثر مما يعطيك. الإنسان الواعي إخوة الإيمان لا يحاكم الأقدار من زاوية الألم، بل من زاوية العاقبة. كم من طريق لو اكتمل لأفقدك صفاءك، وكم من باب لو فتح لأغرق روحك قبل جسدك. قيل: ليس كل ما يعطى نعمة، ولا كل ما يمنع نقمة. فإذا رأيت سفينتك مثقوبة فلا تسأل على عجل: لماذا أنا؟ ولا تقل بمرارة: لماذا الآن؟ تذكر السؤال الأول في القصة، وتذكر الجواب الذي أتى متأخرا: ما خرقت لتغرق، بل خرقت كي لا تغرق. هكذا تفعل العناية الإلهية، توجعك بقدر وتحفظك بقدر أعظم. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ رمضان سعد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة والتي نستمع إليها من القارئ الشيخ طه النعماني.

اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بفضل من الله ومنه أدينا صلاة الفجر في جماعة، والتي أمنا فيها الشيخ رمضان سعد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، والتي نقلناها لكم من هنا من رحاب هذا البيت العامر. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد الجزار. في الختام، هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من الإذاعة الخارجية، حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم.

0: صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 16 من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الأول من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من الآية 16 من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله،

محمد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

كذبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي الرعد وإبراهيم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل سوف تشرق الشمس بكل خير على مدينة القاهرة في السادسة إلا 3 دقائق. أما ساعتنا الآن فهي 5:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، التفاؤل والأمل والثقة بالله عز وجل وحسن الظن بالله وانتظار الفرج منه عز وجل هي سمات العارفين بالله، وهي صفات من صفات المتقين، وهي أساس الطمأنينة والراحة النفسية. أيها الأخ الحبيب، اسعد واطمئن وأبشر وتفاءل ولا تحزن، غدا يعتدل الميزان ويتم النور. ثق بالله عز وجل، سيكشف الله عز وجل كربك ويذهب حزنك وسينتهي ألمك. واعلم علم اليقين أن الله له في كل شيء حكمة، وأن كل قضاء يقضي به الله هو للمؤمن خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ صلاح عمار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حياة أهل الإيمان حياة إشراق ونور. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب أودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. نصغي لحسن بيانه حتى يعم الروح ضي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من الآية 35 من سورة إبراهيم.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين

إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من صور إبراهيم والحجر والنحل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الفتح للقارئ الشيخ حمد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الفتح للقارئ الشيخ حمد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أكتب، عد بي إليك فإن عفوك واسع، وامنن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

0: معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة، ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: سعدتم بصحبة زميلي عبد الجواد شندي طوال الساعات الماضية، ونسعد بصحبة حضراتكم طوال الساعات القادمة حتى الثامنة، ونسأل الله لنا ولكم القبول. ومعنا من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت وليد سيد أحمد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. وأسأل الله ببركة هذا الشهر أن نخرج منه بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الصباح شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، واختم لنا بخاتمة السعادة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وارزقنا من يلقن الشهادة حين الموت، وأسكننا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب.
2: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 من سورة النحل، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولا

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟

السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

ما عندكم ينفد وما عند الله باق

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النحل. الساعة الآن 6:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: والدي أعطى لي عطية، وكذا أخي وأخواتي، وقد سوى بيننا في العطية بين الذكر والأنثى، وأنا أشفق عليه، لأن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقبل كلامي هذا، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه لا مانع شرعا إذا أعطى الوالد أو الوالدة عطية للأولاد أثناء الحياة أن يسوي بينهم في العطية كما يرى فريق من الفقهاء. واستدل هذا الفريق بما روي في السنة الشريفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بشير بن سعد الصحابي الجليل حين أراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لولده، حيث أرادت أمهم أن يشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيته مثل هذا؟ قال سيدنا بشير: لا. فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم: سوي بينهم. وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال بشير بن سعد: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: فسوي بينهم. فهذا يدل على أن التسوية بين الأولاد العطية أثناء الحياة لا مانع شرعا منها. ومن ثم فيرى أصحاب هذا الرأي أن العطية للأولاد أثناء الحياة يستوي فيها الولد ومع البنت أيضا، إذ كلاهما مأمور بالبر بالوالد وبالوالدة، فالمساواة بينهما في العطية تقفل الباب على نوازل الشيطان الذي يحاول جاهدا أن يحدث شقاقا في الأسرة بين الأب وأبنائه أو بناته. وما ذكره صاحب السؤال أنه مشفق على والده لأنه لم يطبق ما جاء في القرآن الكريم من قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ يقتضي هذا أن الذكر يعني مثل حظ الأنثيين. والإجابة على ذلك كما ذكر أدلة أصحاب هذا الرأي الذي ذكرناه أن المساواة في العطية للأبناء والبنات من الوالد أو الوالدة أثناء الحياة، إذ الأمر يختلف. الآية الكريمة إنما وردت في توزيع التركة بعد الوفاة، وقد تولى الله سبحانه وتعالى توزيع التركة ولم يكن ذلك للمورث.
2: نريد التوضيح أكثر للسادة المستمعين فضيلة الدكتور سيف.
3: نعم، يعني واضح جدا أن الابن الكريم مشفق على والده، أعتقد أنه يعني خالف النص الكريم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا يدل على أن العطية تكون أيضا يعني بالنسبة للبنت يعني أقل من يعني النصف ما يعطيه للولد يعني للذكر. ولكن يعني النص في السنة لها دور في التشريع يا دكتور أحمد، السنة لها دور في التشريع، والفقهاء عليهم الرحمة يقفون عند النص ويحترمون النص، ويرون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معجز وتشريع ولها دور في التشريع. سوي بينهم يعني يسرك أن يكونوا يعني لك في البر سواء، حينما وجه هذا للأب والصحابي قال: نعم، يعني يسر الأب يعني يتمنى أن يكونوا الأبناء برة، البنت أو الولد. فكذلك سووا بينهم، فرد الوصية وسوى بينهم. فهذا يدل على أثناء الحياة أمر يختلف عن بعد الوفاة.
4: يعني في الحياة فضيلة الدكتور يجوز التسوية بين الذكر والأنثى في العطية،
3: نعم،
4: أما في التركة بعد الوفاة فهذا ما ينطبق،
3: نلتزم بما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة الشريف. أما في الحياة يجوز الأب أن يعطي للذكر كالأنثى تماما، أعطى شقة للبنت، أعطى نفس الشقة أخرى للولد، يعني هذه مثلا قطعة أرض نفس القطعة للبنت أو الولد، لا منع شرعا، هذا ولا توفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ألف واو، يقول في رسالته: نظرا لكثرة وقوع الطلاق وخطورته على استقرار الأسرة، نود التعرف على العوائق التي تحد من وقوعه. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام يحث على تكوين الأسرة بالزواج ويكره هدم بنائها بالنزاع والشقاق وما يؤدي إلى الطلاق، ولهذا وضع عدة عوائق تحول دون التورط فيه وتجعل الوصول إليه صعبا، والتي منها: أولا، نبه الإسلام إلى أن للحياة الزوجية قدسية لا بد من احترامها، وهي ليست من الهوان بالقدر الذي يجعل هدمها سهلا، حيث وصفها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، والميثاق الغليظ ينبغي احترامه وعدم نقضه، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثانيا، بغض الإسلام في الطلاق، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود وابن ماجه. ثالثا، جعل الإسلام الطلاق إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة على مراحل، وذلك فلم يحكم الإسلام بهدم الحياة الزوجية مرة واحدة من أول تجربة، ولم يجعل أول طلاق بائنا لا رجعة فيه، بل جعله على 3 فترات، يملك بعد كل من الأولى والثانية حق الرجعة بدون عقد ما دامت الزوجة في العدة، ولم يكن خلعا أو بعقد إن تجاوزها، ولا تحل له بعد التجربة الثالثة إلا بعد زواج جديد من رجل آخر بالشروط التي يبينها الفقهاء. رابعا، كما كره الإسلام للزوج أن يجمع المرات 3 في المرة الواحدة تعدلا في الانفصام لرابطة الزوجية، حيث يقول سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. خامسا، ندب الإسلام إلى إمساك المرأة وعدم طلاقها عند كراهيته لها لأمر من الأمور التي لا تخل بالدين والشرف والفضيلة ومقاصد الزوجية، فلعل عندها من الأمور ما يرغب في الإبقاء عليها بجانب الأمور التي تنفره منها، قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. سادسا، وليعلم الزوج أن الحب الذي بفقده نحو زوجته لا تبنى عليه كل البيوت. حدث أن رجلا استشار عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في طلاق زوجته لعدم حبها، فقال له: ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتزمم؟ أي إذا لم يوجد الحب فلتكن هناك رعاية تدعو إلى التراحم والتكافل وأداء الحقوق والواجبات. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم

0: عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة البلد، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

0: منا صدق الله العظيم.
1: من سورة البلد، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إلى لات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية العاشرة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام.
2: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات التعبير بقوله وضعها؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، خير من أفصح وأبان. لما ذكر الله عز وجل من مظاهر قدرته السماوية في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، ثم أتبعه بخلق السماء ورفعها في قوله والسماء رفعها، ذكر في هذه الآية ما يقابل السماء فقال والأرض وضعها للأنام، فهي مقابلة في المزاوجة، والوضع يقابل الرفع. من دلالات التعبير بقوله وضعها الدلالة على أن الله أوجدها موضوعة على هذا النظام البديع من أجل منفعة الناس جميعا، ولأن إيجادها على تلك الصورة الممهدة المفروشة جعل الأنام ينتفعون بما فيها من كنوز وخيرات، ويتقلبون عليها من مكان إلى آخر.
2: وما سر ختم الآية الكريمة بقوله للأنام؟
4: ختمت الآية الكريمة بقوله للأنام، وهو تكريم وتشريف من الله وامتنان على عباده، فمن أجلهم وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات ليستقر الأنام، وهم الخلائق المختلفون في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم، والذين يعيشون في شتى أقطارها وفجاجها. وإذا كان لفظ الأنام يشمل كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح، فإن مرد ذلك ومرجعه للإنسان، لأن الله سخر الكون لأجله، وهذا في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالإنسان هو سيد الكائنات في هذا الوجود، وهذا ما يرجح أن المراد بالأنام هم بنو الإنسان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فبهذه المقابلة بين قوله تعالى والسماء رفعها وبين قوله والأرض وضعها للأنام، يتحقق بديع التناسب بين الآيات، وهو من دلائل الإعجاز في القرآن الكريم. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة معاني وعبر، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمود شلتون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن أعظم الذكريات وأقوى الأحداث التي كانت سببا في انتشار النور الإلهي وإشراق الحق وزلزلة الباطل هو حادث الهجرة الذي قام به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الأخيار من مكة، مهبط الوحي إلى المدينة، رباط العزة وحلف الجهاد الحق والعمل الصالح. هذه الهجرة التي صار بها للمسلمين جوار غير الجوار، عقدوا معه معاهدة الأمن ومعاهدة عدم الاعتداء، وبهذا اكتملت لهم عناصر الوجود الدولي فيما بينهم بعضهم مع بعض بتشريعات داخلية بنت أسرهم على عمد قوية ثابتة، ونظمت معاملاتهم على أساس من العدل والمساواة فيما بينهم وبين غيرهم. لقد كانت هذه الهجرة أبنائي وإخواني هجرة قلوب قبل أن تكون هجرة أبدان، وعند الله سبحانه وتعالى لا تقع هجرة الأبدان موقعها إلا إذا كانت تلبية لهجرة القلوب، وهكذا كانت هجرة الرسول وصحبه الأخيار. ولقد نوه القرآن الكريم بحادث الهجرة، فذكر درجات المثوبة التي أنعم بها وأعدها للمؤمنين المهاجرين. والهجرة في واقعها ضم للعناصر المجاهدة بعضها إلى بعض، فهي نوع من التكتل الذي تنجح به الأمم وتقوى. ولقد تكتل المهاجرون أبناء مكة مع الأنصار أبناء المدينة، وكون الجميع بالهجرة كتلة واحدة قوية زعزعت حصون الشرك وقوضت عروش الوثنية ووضعت الحق على عمد مستقرة غائصة في أجواف الأرض لا تتزعزع ولا تضعف. وكانت الهجرة بهذا في نظر القرآن نصرا من الله لرسوله والمؤمنين. وفي هذا يقول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أجل أبنائي، لقد كانت الهجرة في واقعها تكتلا، وكانت إيواء ونصرا وتأييدا وفتحا مبينا ورزقا عميما. وفي ذلك يقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الهجرة لتملي على دعاة الخير والفضيلة، دعاة الإيمان والحرية، دعاة الحق والعدالة، دعاة الأمن والسلام، تملي عليهم واجبهم في مكافحة الشر والرذيلة والوثنية والاستعباد والباطل والطغيان، ما دامت في البشرية قلوب تتحرك بالإيمان ولسان يلهج بمحمد بن عبد الله. إن حادث الهجرة أبنائي قد حول اتجاه الناس من مجال الشر والشقاء إلى سبيل الخير والسعادة، وإنه لمن دواعي الهجرة أن نبذت قلوب المؤمنين عبادة الأوثان والأصنام واتجهت إلى عبادة خالقها والاستعانة ببارئها، وأخذت تتلمس النجاة والتحول إلى الحق بعد الضلالة، وإلى النور بعد الظلام، وإلى الحرية بعد الاستعباد والاستغلال، وإلى القوة بعد الضعف، وإلى الغنى بعد الفقر. وهكذا أخذت سبيلها إلى كل مبدأ من مبادئ الحياة الطيبة. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الهجرة معاني وعبر، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمود شلتوت.
3: إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السابعة من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سور المطففين والانشقاق والبروج.

Thank you.

0: هكذا يا الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سور المطففين والانشقاق والبروج، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت. الساعة الآن 7:30 من صباح الأربعاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء هذا الحديث بروايات أخرى وألفاظ منها: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث آخر بهذا المعنى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي كل رواية أو حديث نرى هذا الترهيب وهذا الوعيد الشديد للذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يدخلوا في حديثه ما ليس منه، لأن في هذا خلطا بين الحق والباطل، ولأن في هذا إدخالا لما ليس بحديث فيما هو حديث، ولأن في هذا كذبا على صاحب السنة المطهرة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونلاحظ في العبارة التي معنا في هذه الرواية جاءت بلفظ الفعل المضارع: من يقل علي ما لم أقل، أي من يقل في الحاضر وفي المستقبل. والرواية التي جاءت بالفعل الماضي: من قال علي ما لم أقل، وإن كانت تحمل دلالة الماضي ولكنها تتضمن تحريم القول والزيادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا لكتابه العزيز، وتفسيرا وتفصيلا، فأنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وجعله تبيانا لكل شيء، فقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجعله صلى الله عليه وسلم المبين والمفسر والموضح للقرآن الكريم، وذلك بسنته الشريفة المطهرة. فقال جل شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أجل ذلك أمرنا إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهكذا بين عليه الصلاة والسلام أن رب العزة سبحانه جعل الفرائض لنؤديها، وهي لا تفهم إلا بحديثه، وجعل حدودا وحرم علينا أن نتجاوزها، وحرم أشياء فلا يصح لأحد أن ينتهكها، وسكت عن أشياء رحمة بالناس من غير نسيان فلا يبحث عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن هنا كان على الناس أن يلتزموا بكلام الله تعالى وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يختلفوا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ولا يكون الناس مؤمنين كامل الإيمان حتى يحكموا رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما يحدث بينهم، ولا يكون هناك ضيق من حكمه، بل القبول والاقتناع، كما قال جل شأنه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما أمر به المسلمون في المحافظة على هذا التشريع الإلهي. فالحديث الذي معنا يحمل الوعيد الشديد لأولئك الذين يحاولون أن يدخلوا في السنة النبوية الشريفة ما ليس منها، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي يدعي أو يكذب، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين نفسه. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أدلة وجود الحق عز وجل من خلال آيات الله تعالى المبثوثة في الأرض، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول مفهوم الرزق في الإسلام، وذلك من خلال الآية 20 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بصفها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال، ويجي بقى في الحتة دي يقول لك هذه أدلة في الكون المحيط بك، ولكن في أدلة في نفسك أنت. طب تعالى، في أنفسكم أفلا تبصرون، يقول لك إيه، أنت عايش مثلا في منطقة حارة وأخ لك يعيش في منطقة باردة في الجليد من فوق، هنقيس حرارتكم أنتوا الاثنين، أنت في منطقة حارة وهو في منطقة بليد، تطلع الحرارة كلها 37، فلا أنت تأثرت بالحرارة فزادت حرارته ولا هو تأثر بها، فإيه هي 7، لكن ربنا خالق الأجهزة دي على إن 37 دي هي بها استقامة الجوارح، إن اختلت درجة لازم يبقى في خلل في الجسم، ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ ضروري يقيس الإيه؟ ياخد الحرارة، وبعدين يقيس النبض، وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه تاني؟ تاني إيه؟ الضغط. الله، فيه أشياء عشان استقامة، إنما تجدها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة، ما تختلفش. طيب، ده احنا نعرف بعلمنا أن في حاجة استطراق، أول استطراق ندركه استطراق الماء، ساعة الماء ما تنزل من السماء ما تستقرش على الأعلى إلا إذا امتلأ الأدنى، يعني تنزل على الواطي على طول، لما يبقى يعلى كده وكده تنزل عليهم الاثنين، أدي استطراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان المية، تجيب ميزان المية وتحطه تشوف المية راح الناحية دي ولا ناحية دي، رفضت الإيه؟ الاستقامة. ففيه استطراق برضه في الحرارة، استطراق البرودة بالماء واستطراق الحرارة. هب أنك في غرفة، والغرفة دي كنا في الشتاء والجو إيه؟ سائح، قمت جبت جزوة نار زي ما تجيب المنقد في الفلاحين وتحط، بعد مدة تلاقي الجو بقى إيه؟ بقى حلو ودافئ، انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبه الحجره والحراره بتاعه المنقل حصل بينهم استطراق عشان يبقى الجو واحد. اذا كما ان للماء استطراق كذلك للايه؟ للحراره استطراق. طيب امسك بقى ايها الانسان، انت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عاملك ايه ظرف لك، وحرارتك العامة 37، ما بتختلفش في اي مكان. طيب، لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارة خاصة ملهاش دعوة بالسبعة وثلاثين، فالكبد يتمرد على 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40، النقص عن 40 يبقى، لكن هنا يبقى 9، لان دي لو سخنت تتسقع العين. الله، طب جلدي واحد، طب ليه ما استطرقتش الحراره دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله احسن الخالقين. نعم، وفي انفسكم افلا ايه؟ افلا تبصرون. يقول لك في نفسك انت ليك دم، والدم سائل الحياه، لما يجي الدم ده زي ما الاطباء يقول لك ده في جلطه، اتجلط وهو في مجاريه من الاورده والشرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير.

0: يعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه دي. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه ان ما تجلطش يؤدي الى ايه؟ مرض. ولذلك مرض السكر إيه؟ الدم بتاعهم ايه؟ ما بيتجلطش، يوم الجرح بتاعهم يا ما يشتبش يا يطب ببطء قوي قوي. يبقى انت الدم اهو شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يفهم اهو ده شيء واحد وده شيء واحد. الله، يبقى اذا دي خلقه مش على قوانين، القانون الاعلى ملوش دعوه ما يحكموش شيء، انما هو ينبت هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقه القدره في الخلق الاول وطلاقه القدره في الاشياء كلها. نعم، يبقى فيه ادله كونيه في الكون، وفيه ادله في الايه؟ ادله في النفس. وفي الارض ايات للموقنين، دي ادله الكون. وفي انفسكم ادله الذات افلا تبصرون، يعني كانها شيء يجب ان يبصر، يعني مش عم يعلم بأن تكون وسيلة إدراكه البصيرة، كأنه شيء لو أنت عندك كده اتجسد كده حتى يرى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، نعم، ليه؟ لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، فأي شيء ينتفع به يسمى إيه؟ رزق. عقل واسع يبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه؟ رزق. جوارح كده سليمه ومش عارف ايه، رزق. كل حاجه ايه؟ رزق رزق رزق، ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا ازليا بانه كل حاجه في اللوح المحفوظ مكتوبه وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي، يبقى في الماء النازل من الايه؟ من السماء، لان به الايه؟ الحياه اللي تديك استمرار الحياة، بيديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه؟ وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه؟ مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده؟ ولا حبة في ظلمات الأرض، ومش عارف كل ذي معلوم عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أو بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق، مش تخلقه، اذهب للرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من مشي مش هيجيب، إنما أنت بس ربنا أمرك بالسبب، إنما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في آية الحج من روح الكعبة اللي راح أو شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك إيه؟ انظر مثلا إلى السعي بين الصفا وبين المروة. دي هاجر أم إسماعيل رأت ولدها يتلوى من العطش، وإبراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي أول مقام ما فيش فيها إلا الهوى، إنما مية ما فيش. لما جه يمشي قالت له انت هتسيبنا كده انا والوليد؟ ما كان ما فيش ميه، الامر ده ربنا هو اللي قال لك عليه؟ انها نعم. قالت له طب اذهب، لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا. يريد الله ان يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمه، فتروح عطش الولد فتجري الى الصفا عالي لعلها تنظر شجره يبقى تعرف ان فيه ميه، أو طير رايح هناك تعرف إن فيه مية، أو ناس يدلوها على المية. راحت على الصفا بصت ما لقتش، قالت روح على المروة، راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قال لك يمكن ما جاش، ما حدش جه وأنا ببص. راحت تاني ما لقتش، راحت تالت ما لقتش، السبع أشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لأنك لما تفحص قد إيه من المسافة وقد إيه الرجعة وقد إيه تحسبها، هي دوب قدر على قدر المرأة. فيأست، أي يأست من أن الأسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه، فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية اللي هي زمزم اللي بيقولوا عليها، فلما طلعت تحت غرقهم، قالت لها زم زم يعني الدين على قد الله. الله، اذا احنا لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بايه، وهي الايه ان الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. السعي مطلوب منك. ولذلك ايه الرجل اللي قال ان تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير، ما نقعد بقى ويرزقني. قال له يا اخي كملها. قال لك ايه، تغدو خماصا وتروح فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الاصمعي انه سار يوما فوجد اعرابيا، هذا الاعرابي قال له انت من اين؟ قال له من اصمع. قال ومن اين اتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرا قران الله. قال لله قران؟ قال نعم. اقرا علي. فقرا له والجاريات هذه. فلما وصل الى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه والبتاع والنبال وراح مكسرها. قال ما دام رزقي في السماء ومش عارف ايه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الاصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الاعرابي ولكني وجدت مصفر اللون نحيل كده مش عارف ايه راسك كده. فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟ قال نعم. قال ما الذي صيرك هكذا؟ اقرأ علي. اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال زدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله، من الذي أغضب الجليل حتى يحلف له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يوم يلجئوا الله على أنه يختم؟ بقى ربنا بيختم لهم؟ فتعجب من أنه إيه؟ وقالها ثلاثا، من الذي أغضب الجليل حتى رجاؤه إلى أن يختم؟ قالها ثلاثا. قال الأصمعي فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. فورب السماء والأرض، شوف كده كلمة رب السماء والأرض، إنه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومعقول ما تخافش. فورب السماء والأرض، وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها، وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات، فأدي الأصل. إنه لحق، أي إن رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه؟ على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، أنا بقول كلام حق، وأحب يجسم لنا الحق. قال مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم، تأكد من هذه الإيه؟ تأكد من هذه المسألة. فورب السماء والأرض إنه، أي الرزق في السماء وفي الأرض، إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم، يبقى إيه؟ ما تشكش فيه، ما تشكش فيه دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضا.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس وأعظم الناس وأبهى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لم يرى مثل نفسه ولم يرى مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، وردت أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله في كتب الشمائل كالشفاء للقاضي عياض وكالشمائل للإمام الترمذي وغيرها من الكتب. ويمكن القول أننا نستطيع أن نقف على شيء من وصفه ولا يحيط بوصفه سوى خالقه، وذلك ما روته أم معبد رضي الله عنها حين مر عليها وهو مهاجر من مكة إلى المدينة كما نعرف في الحديث، فسألها زوجها بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني الحسن، أبلج الوجه، مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني بطنه ليست عظيمة، ولم تذريه صعلة، يعني ليس صغير الرأس، وسيم قسيم، يعني حسن جميل، في عينيه دعج شدة سواد العينين، وفي أشفاره أي رموشه وطف طول وغزارة، وفي صوته صحل بحة خفيفة، أحور شديد بياض العينين وشديد السواد، أكحل يعني أجفانه كأنه قد اكتحل وهو مكحل بالطبيعة، أزج دقيق الحاجبين في طول، أقرن مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح ارتفاع وطول، وفي لحيته كثافة غزارة من غير دقة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. وأخذت تصفه السيدة أم معبد رضي الله عنها حتى قالت: غصن بين غصنين، عندما كان يمشي مع سيدنا أبي بكر وخادمهما، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به أي يحيطون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس يعني غير مقطب الوجه بل باش، ولا مفند يعني لا يكثر اللوم، حتى قالت: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. والله أعلم.
1: يا من إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 8 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني. وبعد قليل سيسعد بصحبة حضراتكم زميلي عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، كثير من الناس يعاني من الحسد ومن النظرة، والحسد أعم من العين، فقد يحسد الحاسد شخصا لم يراه، ويتمنى زوال النعمة حتى ولو لم يمتلك مثلها. والحسد يأتي من شخص يستكثر النعمة التي أنعم الله بها عليك، ويصدر الحسد من شخص محب ومن غير محب، وقد يصدر الحسد من الشخص على نفسه حين يعطيه الله تبارك وتعالى ما لم يتوقع أن يكون فيه من نعم. والحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. والعين حق والحسد موجود، ولكل من يعاني من الحسد والنظرة والعين هناك طرق للوقاية والعلاج، منها التوكل على الله وعدم الالتفات، ومنها الأذكار والأوراد، قراءة آية الكرسي والمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس والإخلاص والفاتحة بانتظام، وأن يدعو الإنسان بالبركة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في نفسه أو ماله أو أولاده، كأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيما أعطيتني. وهناك طرق كثيرة للعلاج، منها الرقية الشرعية بقراءة القرآن الكريم والأدعية النبوية والنفث على المريض وقراءة القرآن على المياه والشرب منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحرثنا وإياكم بعيده التي لا تنام، وأن يبعد عنا وعنكم شر العين والحسد والنظرة. فمن كان القرآن الكريم معه لا يخاف، ومن حافظ على أوراده وأذكار الصباح والمساء فبإذن الله لن تضره العين ولن يحسده حاسد. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعود إلى مأدبة القرآن مع خير الكلام وأطيبه وأحسن الآي وأوثقه، دستور هذه الأمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأنشد محب لكلام الله يقول: اقرأ من الوحي ما استطعت ولو في كل يوم وليلة ورقة، فما تداوى العليل أكرمه الله بمثل القرآن والصدقة. القارئ الطبيب أحمد نعينع، يتلو من صور النمل والجن والمزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل أكثرهم لا يعلمون.

بل أكثرهم لا يعلمون.

أَإِلَى

تعالى الله عما يشركون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ليعلم

بسم الله الرحمن الرحيم.

هم هجر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سور النمل الجن المزمل. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من قصار السور مع فاتحة الكتاب، وما تيسر من أول سورة البقرة. التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

فسبح بحمد ربك واستغفره.

بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب

أنا أحد. بسم الله الصمد

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار السور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين وعلى زوجك أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب أجمعين، آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش مع المصحف المجود. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 105 من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yun. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة الشعراء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. وساعتنا الآن 9:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أخي المسلم، إن الأعمار والآجال بيد الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب. وقال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. ولا يمكن للإنسان أن يعلم متى سيموت، ولا يعني المرض أن هذا الشخص سيموت قريباً، كما لا يعني الشباب والقوة أن هذا الشخص سيعيش طويلا. فكم من شخص مريض توقع الناس له الوفاة قريبا فعاش حينا من الدهر، وكم من شخص صحيح أتاه الموت فجأة. والمطلوب من المؤمن هو الاستعداد للموت في كل وقت، وذلك بالتوبة إلى الله وعمل الصالحات. فلقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أي أعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يرتل بدءا من الآية 97 من سورة النحل. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ علي محمود تلا علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
2: ما معنى قوله تعالى في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين؟ صدق الله العظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، حكت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين وعددت ألوانه وصوره، وجاءت هذه الآيات هنا تعرض نعيم المتقين وهناءتهم لتتألف سورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في عذابهم وذلهم ومهانتهم، سورة ثانية تمثل بهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمعنى: إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن وزكوها بعمل الصالحات الباقيات فوقوها من العذاب، إن هؤلاء المؤمنين ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والمنغصات ومن كل ما يكرهون، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات. وقوله تعالى في جنات وعيون بيان للمقام الأمين وما يحتويه من ألوان النعيم، من بساتين مثمرة مورقة، ومن عيون من الماء ثرية، ومن أشجار وزهور وحدائق غناء، بين الأشجار والزهور دافقة، ومن ملابس متنوعة متفاوتة، من رقيق الحرير ومن غليظ الديباج الأخاذ البراق، مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة وتواضعا وعزوفا عن نعيمها، وهم بين هذا كله يتمتعون بالجلوس على الأرائك متقابلين، ينظر بعضهم وجوه بعض. هذا والله أعلم.
0: ومضى.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 97 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

الكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل،

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو.

0: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سورتي النحل والإسراء. بعد حوالي ربع الساعة من الآن واصلوا مع حضراتكم الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تحمل وجوها عظيمة من الإعجاز البياني والنفسي والتشريعي. فدقة اختيار اللفظ في قوله مراغما، الكلمة مشتقة من الرغم وهو التراب، تعني الآية أن المهاجر سيجد مكانا يرغم فيه أنوف أعدائه ويغيظهم بنجاحه ونجاته. فالاختيار اللفظي يصور الحالة النفسية للمظلوم الذي يتحول من المستضعف إلى الممكن. ثم جاء التعبير بقوله وسعة ليفيد بذلك الكثرة والشمول البالغ، أي سعة في كل شيء وليس في الرزق المادي فقط. وبلاغة الترتيب في قوله مراغم وسعة، قدم المراغم أي المنعة والعزة والحرية على السعة وهو الرزق والمال، لأن كرامة الإنسان وحريته في عبادة ربه أفضل نفسيا ودينيا من وفرة المال. ويتمثل الإعجاز النفسي والاجتماعي في الآية، فالهجرة ترتبط دائما في الذهن البشري بالغربة وضياع المكانة، فالآية تقلب هذا المفهوم تماما وتطمئن قلب الخائف بوعود إلهية قاطعة. وتؤكد الآية الكريمة أن مفارقة البيئة البيولوجية الأهل والوطن تولد بيئة اجتماعية أقوى وأوسع، وتفتح آفاقا جديدة لبناء الذات. وتحقق هذا الوعد بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة وهم في قلة وفقر وضيق، فوجدوا في المدينة المنورة المراغم العزة والمنعة والسعة الفتوحات والخيرات. وأثبت التاريخ البشري أن السعي والحركة في الأرض يفتحان مغاليق الرزق. فالآية صاغت هذا القانون الاجتماعي في جملة شرطية جازمة لا تتخلف، وتشير الآية إلى قانون كوني وسنة إلهية في التغيير والسعي، حيث يؤدي الخروج من مناطق الركود والاضطهاد بحثا عن الكرامة إلى التوسع في الرزق واكتساب الخبرات وتخطي الصعوبات، مما يفتح آفاقا جديدة للنجاح والتمكين. فالثبات في بيئة معرقلة يؤدي للتراجع، بينما الانتقال والسعي هما المحرك الأساسي لتحقيق الأهداف وتطوير الذات والمجتمع. فاتخاذ قرار الهجرة الصادق يضمن الأجر حتى وإن توفي الإنسان قبل بلوغ هدفه. فالإعجاز في هجرة الإنسان والانتقال من مكان إلى آخر يتجلى في تحويل المعاناة إلى نقطة انطلاق. إنها سنة إلهية وفطرة بشرية تدفع المرأة للبحث عن بيئة أفضل تحفظ دينه وكرامته وتطوره، حيث إن ترك بيئة الظلم والجهل بحثاً عن العلم والعمل يوافق سنن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بداية فضيلة الدكتور، مناسبة هذه الآية وعلاقتها بما قبلها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله العالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، متعلقة ومتصلة بالآية التي قبلها وبمعظم الآيات التي سبقتها، من خلال أن أهل الشرك أو الإجرام بنص الآية وفصها التي سبقتها، اختلقوا من عنديات أنفسهم أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وعندما يواجهون بهذه المختلقات والمخترعات في دين الله عز وجل، ينسبون هذا لمشيئة الله. فالآية السابقة: فإن كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فرد عليهم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، لكن إياكم أن تغتروا بهذه الرحمة، فالمولى تبارك وتعالى كما يملك الرحمة لمن يريد أن يرحمهم، يملك أيضا البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
2: إذن هذا القول من المشركين موجه للمؤمنين.
3: نعم،
2: هذا الإنكار، يعني هم أنكروا الشرك وأنكروا ما حرموه على أنفسهم.
3: نعم، والسين هنا للاستقبال، فكأن المولى تبارك وتعالى يكيد لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويذكر نبيه وينبهه صلوات الله وسلامه عليه بالسين: سيقول الذين أشركوا بالله غيره لو أراد الله ألا نشرك نحن وآباؤنا وأن لا نحرم شيئا من دونه سبحانه ما فعلنا ذلك. فهم يضعون أفعالهم وسفههم على مشيئة الله عز وجل، وهذا عمل المجرم في حق الله، إن كان من سوء أو شر حملوه لمشيئة الله ولصقوه بالله، ولو أراد الله ألا يكون فإنه لن يكون. وهذا يعتبر لون من ألوان التخلي عن فعال أنفسهم المجرمة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها قبله الكفار مع أنبيائهم.
2: حتى ذاقوا بأسنا، المقصود بالبأس، ولماذا سبحانه وتعالى عبر عن البأس بالإذاقة؟
3: نعم، حتى ذاق السابقون بأسنا عندما كذبوا الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأذاقهم الله، والذوق لون من ألوان الإهانة التي تحل عليهم،
2: فذوقوا العذاب.
3: نعم، فكأن الشيء الذي يذاق هو الشيء الحلو، لكن هذا على سبيل التهكم والسخرية من هؤلاء. فكأن المولى تبارك وتعالى يقول: إن الذي قلتموه في حق الأنعام من أن هذا يحل لذكورنا وأن هذا يحرم على نسائنا إلى آخره وأزواجنا، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان ومجرد زعم لا دليل عليه. ولذلك قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فديننا دين الدليل والبرهان،
2: استفهام إنكاري.
3: نعم، هل عندكم من علم؟ فإن كان لديكم من العلم ما تستأثرون به لدى أنفسكم فأخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن. ما تتبعون إلا الظن، والظن لون من ألوان الزعم الذي لا دليل عليه. وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون. فكأن المولى تبارك وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيذهبون ويروحون ويجيئون في أقوالهم وفي محاجتهم على أمرين: الكذب ومجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة في أن الحجة عند الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، الحجة القاطعة البالغة، أي القاطعة. قل لهم يا رسولي، قل لهم يا نبي، لله عز وجل الحجة القاطعة الباترة لألسنة المكذبين، والتي ينعم بها على المنعم عليهم من المؤمنين الموحدين، فهي تقطع ظنون هؤلاء. فلو شاء سبحانه وتعالى

0: خاطب هؤلاء المكذبين الذين يتكلمون أو يهرفون بما لا يعرفون ويأتون من عنديات أنفسهم بما لم ينزل به المولى تبارك وتعالى سلطانا عليهم. هاتوا شهداءكم، هلم شهداءكم، يعني هاتوا شهداءكم الذين يقومون بالشهادة ويشهدون على أن المولى تبارك وتعالى هو الذي حرم ما حرمتم وأحل ما حللتم من الحرث والأنعام كما أتى في السياق القرآني والبيان القرآني في الآيات السابقة. فإن شهدوا أي كذبا وزورا فهناك شهادات ملفقة لا يجوز لنا أن نصدقها، فليس كل من شهد صدق. فلا تصدقهم يا نبي ويا رسولي، ولا توافق الذين حكموا أهواءهم فهم كذبة. وما يكون لمقامك الشريف أن ينطلي عليه الكذب. نسأل الله التوفيق والصدق.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: 11 إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 60 من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 60 من سورة الإسراء وحتى الآية 28 من سورة الكهف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم على كل مريض بموفور الصحة يا كريم، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء 16 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 1 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 29 من سورة الكهف وحتى ختام السورة المباركة، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 29 من سورة الكهف وحتى ختام السورة المباركة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:30 إلى 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نقدمه اليوم تحت عنوان صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة. وضيفنا الكريم الذي يسعدنا أن يكون معنا لقراءة هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه، الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ما أشد حاجتنا في هذه الأيام إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة من عباد الله الأتقياء الأنقياء الذين عاشوا حياتهم على الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وكانوا مثالا يحتذى في كل خير وبر ومعروف، ومضوا إلى ربهم تاركين آثارا طيبة وسيرة عطرة وذكرا وثناء حسنا يملأ الآفاق. والكتاب الذي نقدمه اليوم يأتي ليتحفنا بثلة مختارة من أفضل البشر خلقا وعلما، إنهم بحق صفوة الصفوة كما هو عنوان هذا الكتاب الذي يصنف في كتب السير والتراجم. ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة البحر أبو الفرج ابن الجوزي، ونود من ضيفنا الكريم أن يطلعنا على المزيد حول مؤلف هذا الكتاب ومنزلته بين العلماء وأهم مؤلفاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبي الفرج ابن الجوزي هو الإمام الحافظ المفسر الواعظ المؤرخ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي المشهور بابن الجوزي. ولد رحمه الله تعالى ببغداد سنة 510 من الهجرة النبوية تقريبا، ونشأ في بيت علم وصلاح، وأقبل على طلب العلم منذ صغره حتى صار من كبار علماء عصره. جمع رحمه الله بين علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه والتاريخ والوعظ والتربية، وكان صاحب قلم سيال ولسان مؤثر، حتى كانت مجالس وعظه يحضرها الآلاف. وقد ترك تراثا ضخما من المؤلفات، من أشهرها زاد المسير في التفسير والمنتظم في التاريخ وتلبيس إبليس وصيد الخاطر وكتابنا هذا صفة الصفوة وغيرها وغيرها من الكتب التي انتفعت بها المكتبات الإسلامية. توفي رحمه الله تعالى سنة 597 من الهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والإصلاح. وقد حظي رحمه الله بشهرة واسعة ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف.
3: نعم، وهذا الكتاب الذي نتناوله لابن الجوزي له أيضا مكانة كبيرة بين العلماء وطلاب العلم، وتكمن قيمته العلمية في عدد من النقاط. نبين القيمة العلمية لهذا الكتاب ونبين أهم أسباب تميزه وتفرده.
4: كتاب صفة الصفوة من أشهر كتب التراجم والرقائق في التراث الإسلامي، وهو من الكتب التي تعنى بتزكية النفوس وربط القارئ بسير السلف الصالح وأحوالهم. وقد ألف ابن الجوزي هذا الكتاب اختصارا وتهذيبا لكتاب حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصفهاني، فحذف كثيرا من الأسانيد وحذف كثيرا من التكرار وأضاف تراجم أخرى ورتب المادة بأسلوب أسهل وأنفع للقارئ. وركز في الكتاب على قيم إيمانية نبيلة كالزهد والعبادة والإخلاص والورع والصبر والخوف من الله وحسن الخلق ومجاهدة النفس. وقد جمع رحمه الله تعالى أخبار أكثر من 1000 شخصية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الكتاب. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أمور عديدة، أولها التعرف على القدوات الصالحة، فهو يقدم نماذج عملية من حياة الصحابة والتابعين والعلماء. وثانيها ترقيق القلوب، فالكتاب مليء بالمواقف المؤثرة والوصايا البليغة وأخبار التوبة والخشية. وثالثها الجمع بين العلم والتربية، فهو لا يقتصر على المعلومات التاريخية بل يركز على الدروس الإيمانية والسلوكية. ورابعها سهولة أسلوبه، فمقارنة بكتب التراجم المطولة ذات الأسانيد الكبيرة، هذا الكتاب يتناول أمورا يستفيد منها كل مسلم بما فيه من دروس إيمانية وتربوية، ولذلك يعده كثير من العلماء وطلاب العلم من أفضل الكتب التي تقرأ في باب الرقائق والسير والتزكية.
3: ومن وجوه التوفيق والسداد في هذا الكتاب أن المؤلف افتتحه بقضية مهمة، وهي شرح مفهوم الولاية ومن هو الولي، وقد تحدث في ذلك حديثا مطولا مفصلا. نبين لماذا افتتح كتابه بذلك؟
4: لأنه رحمه الله رأى أن القارئ قبل أن يقرأ تراجم الصحابة والتابعين والعلماء يحتاج أولا إلى معرفة من هو الولي، وما معنى الولاية، وما الصفات التي تجعل الإنسان من أولياء الله تعالى، لأن كثيرا من الناس قد يخطئون في فهم هذه القضية، فبعضهم يظن أن الولاية مرتبطة بالخوارق والعجائب، وبعضهم يربطها بالمظاهر والهيئات، وبعضهم يظن أن الأولياء طبقة منفصلة عن عامة المؤمنين. فأراد رحمه الله أن يضع القاعدة الصحيحة منذ البداية، فسأل هذا السؤال: من هم أولياء الله؟ فكان الجواب من خلال نصوص القرآن الكريم، وتحديدا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية الكريمة جمعت تعريف الولاية وبينت أن الولي هو مؤمن بالله، مستقيم على أمره، متق لربه، وكلما زاد إيمان العبد وتقواه زادت ولايته لله تعالى. ولذلك قال بعض العلماء: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ومن أهم المعاني التي يقررها الباب الأول من هذا الكتاب أن الولاية ليست لقبا يدعيه الإنسان لنفسه، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا خير أولياء الله بعد الأنبياء، ورغم ذلك فهم لم يتفاخروا بهذا، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكرهون تزكية النفس، فكان أحدهم يخاف النفاق على نفسه مع كثرة عبادته، وهذا يعلمنا خلق التواضع، فكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد خوفا من التقصير.
3: نعم، إذن الولي الحق هو الذي يخشى الله تعالى ويتقيه ويعرف حدود الحلال والحرام ويتأدب بآداب الإسلام. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه.
1: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله ما في السماوات وما في الأرض.

方，واتقوا الله لعلكم تفلحون.

قد خلت من قبلكم سنن قد خلت

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا معنا دكتور عبد الحكم. تعرفنا في الحلقة الماضية على معنى معية الله عز وجل. نريد في هذه الحلقة أن نتعرف على مظاهر معية الله عز وجل في هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فليتك قلت أن نتعرف على شيء من مظاهر، لأن مظاهر معية الله في الهجرة لا تستوعبها أقل من 30 حلقة
1: إجمالا.
2: أنا أعجب لمظهر رهيب، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. السكينة أن تسكن وتهدأ وتستقر الأعضاء البدنية والفكر والجوارح وينشرح الصدر. السكينة ألا يئن الإنسان من شيء أبدا، بدنيا أو نفسيا أو عقليا أو روحيا.
1: نعم،
2: دي منتهى السعادة. يعني السعادة تتقاسم أمام السكينة. السكينة هذه لا أحد يستطيع أن يلمسها أو أن يراها أو أن يسمعها، إنما هي تستشعر وتعاش. هذا جندي من جنود الله عز وجل.
1: ومن استشعر السكينة وصل إلى النصر، لأن السكينة تجعل العقل يحكم باتزان
2: طبعا
1: وهدوء
2: طبعا
1: وروية.
2: نعم، قرار يبقى قرار حكيم.
1: أما القلق والانزعاج والتوتر،
2: نعم،
1: يتولد عنه تصرف انفعالي لا يحقق النتائج
2: المطلوبة، قرارات خاطئة.
1: نعم.
2: الأمر الآخر بقى، وأيده بجنود لم تروها. نحن عرفنا أن هناك جنودا نراها. الجنود التي لا نراها، أولها أن ربنا سبحانه وتعالى في مؤتمر القريش الذي ائتمرت قريش فيه ووصلت إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المؤتمر كله ائتمروا به، يعني كل واحد في المؤتمر قدم أمرا إلى الآخر، والآخر قدم أمرا إلى الثاني، فقيل ائتمروا أي جلسوا يتشاورون فيما بينهم ويتطارحون الآراء والرؤى في قضية معينة. هذا المؤتمر قيد الله عز وجل لهم إبليس، كلما قالوا واتفقوا على أمر أو طرحوا فكرة أبطلها لهم، إلى أن وصلوا إلى أعتى فكرة ينفذون بها اغتيال محمد صلى الله عليه وسلم، اغتيال النبي، اغتيال الرحمة. يا لهذه العقول. من الجنود التي لم يروها النوم. النوم سلب الله الفيشة بتاعة الوعي من دماغ الشباب اللي قاعدين لكي يقتلوا رسول الله، سلب هذه الفيشة من أدمغتهم فناموا دون أن يشعروا، ونام 40 دفعة واحدة. ونحن لا نبالي، أو ليس من منهجنا أن نبالي بتلك الاحتكاكات الذهنية التي يتفذلك بها تلامذة المستشرقين ويقولون: هل نام الجميع في وقت واحد وخرج النبي وهو جميع النيام؟ ذلك يرونه أمرا شبه مستحيل، كأنهم يقيسون قدرة الله عز وجل على قدراتهم هم. قدرة الله تصلح إلى أن ينيم الكون كله في وقت واحد. الله سيبعثنا في لحظة، سيبعث كل الموتى. لا ينيم الله عز وجل 40 شابا في لحظة هذا النوع من الجنود التي لا يراها أحد، أليس كذلك؟
1: بلى
2: بلى. أيضا صرف الله سبحانه وتعالى أذهان الذين يمشون وراء النبي ويريدون القبض عليه والخلاص منه. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدمه لرآنا. من الذي صرف همتهم عن أن ينظروا إلى فوهة الغار؟ الله وحده. هذا الصرف للهمم جندي لم نره ولم يره أحد. معية الله التي تتمثل في جنود لا يراها أحد لها دور لا يقل عن معية الله عز وجل فيما يراه الناس. من هذا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بس في روعه وهو يختار الخبير بالطرق غير المطروقة في الفلوات الواسعة بين مكة والمدينة، بس في روعه ألا ينظر في العقيدة. انظر عموما البشر كلهم مسخرون لك، الكون كله مسخر، اختر دليلا. يفكر النبي صلى الله عليه وسلم فتتشبث به الحكمة الإلهية ألا يختار إلا عبد الله بن أريقط وكان مشركا.
1: وهذا درس في الاعتماد على ذوي الخبرة،
2: نعم،
1: والكفاء،
2: نعم، نعم،
1: لا على ذوي القربة.
2: نعم نعم نعم. كثيرون هم أولئك الذين من المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام ويعرفون طرق الصحراء، لكن في صرف الله لتفكير النبي في انتقاء دليل خريت كما تقول الكتب، أي ماهر وحاذق في تعرف الطرق الصحراوية، غير مسلم، هذا الصرف درس في أنه لكي ينجح الإنسان في نيل المقصود لا يتقيد بالعقيدة أو غير العقيدة، فالأمر أولا وأخيرا في يد الله وحده لا شريك له. عبد الله بن أريقط كان من فقراء مكة، كان يمكن أن
1: يفشي سره.
2: أنا أريد أن أصور الموقف، أن يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل وهو مستلق ويسرب طرفا من الأخبار ليصل إلى المشركين ويقبضوا على محمد في الغار. لكن من الذي صرف الله فكره وهمته عن تلك الخيانة العظمى ليتمسك بأن يكون وفيا مع النبي صادقا؟ هذا مشرك وهو من معسكرهم ومحتاج إلى أي مال، وكانوا سيغدقون عليه من الأموال ما لا حصر له ولا عدد، كان يمكن أن يحصل على 100 ناقة.
1: إنها عين الله تبارك وتعالى، وإنها عناية المولى عز وجل. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأه علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل أفضل الصلاة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورتي محمد والفتح.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الذين كفروا وصدوا

0: صدق
1: من صورتي محمد والفتح، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، في حوالي 5:05 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها من دروس الهجرة حسن اختيار الصديق. ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. قرآن المغرب يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 7:45 بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة من سورة الأحزاب وقصار الصور. بمشيئة الله تعالى في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من المسجد الكبير في قرية الصوالح، مركز فاقوس في محافظة الشرقية، في تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة لفضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ طلعت هواش.

0: وتكحلت وهم السراب جفون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا دقيقة واحدة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورتي الشعراء والنمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

couldn't.

0: صدق الله العظيم.
1: من صورتي الشعراء والنمل تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، إن أعظم نعمة يمن الله بها على عباده الهدى، فبه تطمئن القلوب وتستقيم الجوارح وتزكى النفوس، وهو الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن صادق يريد النجاة والرضا. وما أصدق قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، صدق الله العظيم. فهي بشارة ربانية بأن طريق الهداية هو طريق الأمان في الدنيا والفلاح في الآخرة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الهدى هدى الله من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد أرسل الله الرسل عليهم السلام لهداية الخلق، وجعل في كل أمة هاد يدعو إلى الحق، فالهداية رسالة الأنبياء وغاية الكتب السماوية ومنهج الصالحين عبر العصور. وهدى الله يتمثل في شرعه الذي ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالناس، فيقوم السلوك ويهذب الغرائز. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وحين يتأمل المرء معنى الهدى يدرك أنه ليس نتاجا لجهد الإنسان وحده، وإنما هو توفيق من الله يزرعه في القلوب الطاهرة الباحثة عن الحق. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. فبين أن الهداية لا ينالها كل أحد، بل أصحاب القلوب المتقاة التي تعرف قدر الله وتخشاه. فالهداية لا تعطى جزافا ولا تشترى بالمال، إنما هي ثمرة إخلاص النية وصدق التوجه، وهي رغبة حقيقية في معرفة الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن الهدى درجات، أعلاها هدى الإيمان بالله وحده وتوحيده، وهو الأساس الذي تبنى عليه سائر أنواع الهداية. ثم يأتي هدى الطاعة والعمل الصالح، وهو ثمرة الإيمان الحي الذي ينعكس على السلوك والأخلاق والمعاملات. فمن اهتدى إلى الله في عقيدته ثم اهتدى في عمله فقد نال السعادة الحقيقية. كما أن الهدى لا يقتصر على العبادات وحدها، بل يشمل كل مجالات الحياة، في التعامل مع الناس، في السعي إلى العلم، في تحمل المسؤولية، وفي إقامة العدل والرحمة بين الخلق. ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى نسب الهداية إلى نفسه سبحانه وتعالى حين قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم. فالهداية بيده سبحانه وتعالى وحده، لا يمنحها إلا لمن علم في قلبه خيرا وسعى إليه بصدق. إن الهداية لا تعني أن الإنسان لا يخطئ، بل أن يكون قادرا على الرجوع والتوبة. فالمهتدي حقا هو من إذا وقع في معصية شعر بثقلها على قلبه، فسارع إلى التوبة والاستغفار، وازداد يقينا بأن النجاة لا تكون إلا بالقرب من الله. وللهداية علامات، منها محبة الطاعة وكراهية المعصية والرضا بالقضاء وحسن الظن بالله وحب الخير للناس واللين في التعامل والتواضع لله. في الختام، إخوة الإيمان، إن الهدى هبة لا تقدر بثمن، وسراج لا ينطفئ نوره لمن تمسك به، وهو باب الجنة الأعظم. فلا تغتر بعلمك ولا بعملك، بل الجأ إلى الله كل حين، وردد من قلبك: اللهم اهدني لأقرب من هذا رشدا، واهدني وسددني، واجعلني من عبادك المهتدين الهادين. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم بنور الهدى، وثبتنا على صراطك المستقيم حتى نلقاك.
2: رب

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطا. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة مريم وحتى الآية 14 من سورة طه، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا من أول سورة مريم وحتى الآية 14 من سورة طه. بمشيئة الله تعالى قبل 3 بدقيقتين نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. معي اليوم أختان متفوقتان وحافظتان لكتاب الله تعالى، نتعرف عليكما.
2: الاسم إنجي حسام صبحي السيد سالم، في الصف الأول الثانوي الأزهري، من قرية ساقية أبو شعرة ومركز أشمون محافظة المنوفية. ختمت القرآن الكريم في الصف الخامس الابتدائي على يد الشيخ سيد حسن الخولي. حصلت على إجازة حفص عناصر في الصف الأول الإعدادي على يد الشيخ سيد حسن الخولي. وفي الصف الثاني الإعدادي حصلت على إجازة ابن كثير على يد الشيخ محمود أحمد علي جمعة. وحصلت أيضا على إجازة التحفة ابن الجزري وعاصم على يد المعلمة هبة السيد جابر. وحصلت على إجازة نافع على يد الشيخ سعيد سلامة التوخي.
1: موفقة دائما لبنى إنجي. والأخت الثانية لبنى.
3: الاسم جنى حسام صبحي السيد سالم، في 13 من عمري، بالصف الثالث الإعدادي الأزهري. ختمت القرآن بفضل الله على يد شيخي ومعلمي الشيخ سيد حسن وبسن المبكرة. وأشكر والدي ووالدتي لما كانوا سببا في حفظي وختمي للقرآن الكريم، وأشكر كل من علمني كلمة من كتاب الله تعالى.

لبنى إنجي حسام، الصف الأول الثانوي، أستمع منك إلى ما تحفظين من آل عمران.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابنة إنجي حسام. ولابنة إنجي قرأت علينا برواية الإمام ورش عن نافع.
1: سبحان

0: والام عالبنا الثانية جنى حسام، الصف الثالث الإعدادي. أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة الفرقان، تفضلي
1: سألت له عليكم برواية حفصة ناصر.
0: تفضلي.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأختين
0: هنجي حسام صبحي السيد سالم في الصف الأول الثانوي الأزهري،
1: ولبنى
0: جرى حسام صبحي السيد سالم في الصف الثالث الإعدادي الأزهري من ساقية أبو شعرة مركز أشمون محافظة المنوفية.
1: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:03. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 5 مساء هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكونن من المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتعلم أن الهجرة سنة الأنبياء الداعين إلى الله تعالى. الهجرة دأب كل الصالحين الداعين إلى الله تعالى. بداية نرحب بفضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، أهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: دكتور أمان، قبل هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت هجرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصرح القرآن بهجرة إبراهيم حين حكى عنه قوله: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. المكان في الهجرة ليس مقصودا في ذاته، وإنما الهجرة تكون إلى الله تعالى. كيف نتأسى بالأنبياء والصالحين في هجرتهم إلى الله تعالى؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين يا رب العالمين. الهجرة هي سنة الأنبياء وسنة الرسل، لا يوجد رسول لم يهاجر. موسى عليه السلام هاجر، عيسى عليه السلام كان سواحا في الأرض، وإبراهيم عليه السلام هاجر كما ذكرت حضرتك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. السؤال الآن: كيف نتأسى نحن بهؤلاء الأصفياء الأنقياء الأتقياء في تحقيق الهجرة في حياتنا؟ عندما نتصور أو نختزل مفهوم الهجرة في أنه الانتقال من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، نكون قد ضيقنا واسعا، لأن الهجرة مفهوم واسع ويتسع لكثير من المعاني. أنا كمسلم الآن أحيا في القرن 15 الهجري، أريد أن أحقق الهجرة على النمط الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال المطروح: لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لماذا هاجر؟ لا نقول كيف هاجر، نقول لماذا هاجر عليه الصلاة والسلام. هو هاجر سيدتي بحثا عن الجو المناسب لأداء العمل الذي كلف به، هو هاجر بحثا عن البيئة الصالحة لأن يترعرع فيها كل شيء طيب وكل شيء رائع. إذن الآن أسائل نفسي كمسلم في القرن 15 الهجري، بعد 15 قرن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أطبق هذا المنهج على نفسي؟
2: وكان يسبقها هجرة نفسية وفكرية إلى الله تعالى،
3: بالضبط،
2: وهو في مكة،
3: وهذا هو المعنى الذي نقصد.
2: نعم.
3: المؤمن الآن يستطيع أن يهاجر كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يهاجر المسلم الآن؟ هو الآن يهجر، المسلم له أن يهجر عدم الالتزام إلى الالتزام، وأن يهجر الانحراف إلى الانضباط، وأن يهجر البخل إلى العطاء، وأن يهجر التكاسل إلى الإنتاج، وأن يهجر الذم، ذم الناس وذم المجتمع وذم الحياة، إلى مدح المجتمع ومدح الحياة. أن يهجر كل ما هو رديء وكل ما هو سيء وكل ما هو متعارض مع الفطرة النقية ومع النفس الإنسانية السوية، إلى كل ما هو متقبل وإلى كل ما هو مفيد. من فعل هذا فقد هاجر كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يخرج علينا بعض الناس ويطلبوا مننا أن نهاجر من أوطاننا إلى أوطان أخرى لأن أوطاننا لا تعيننا على الطاعة، هذا كلام خطأ وكلام غير دقيق وكلام غير علمي.
2: ابدأ وأنت في مكانك بفعل الطاعة،
3: بالضبط. فأوطاننا تعيننا على الطاعة، وأوطاننا تعيننا على الصلاح والأصلح، بدليل أن بيننا صالحين كثر، وبيننا طائعين كثر، وبيننا فاعلين للخير كثر، وبيننا كثيرين جدا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أدب واحترام ووسطية واعتدال وعدم انفعال وعدم إثارة أي مشاكل دليل على أنك في بيئة نقية وبيئة صالحة. عليك أنت كذات مفردة، كإنسان مفرد، أن تهجر الخصال السيئة إلى الخصال الطيبة، أن تهجر الخصال غير المتقبلة إسلاميا إلى الخصال المتقبلة إسلاميا. هنا تكون قد استفدت من حدث الهجرة الذي يحمله تاريخنا الإسلامي في أنصع صفحاته، وفي أفضل وأروع وأطيب سطوره. هي حالة راقية جدا، من يتفهمها ويعيها يكتشف أنها نقلة كبيرة جدا في الدعوة الإسلامية، وهي نقلة متجددة لنا جميعا. نهجر السيء ببساطة شديدة، نهجر السيء إلى الحسن، ونهجر الرديء إلى المتقبل الرائع المفيد، نهجر المضر إلى النافع، وهكذا تكتمل المعاني التي يراد لنا أن نتفاعل من خلالها مع ذكرى الهجرة. وعندما يطرح موضوع الهجرة على الناس للاحتفاء أو للاحتفال به، يجب أن تكون احتفالاتنا تتضمن هذه المعاني. معنى أن نستفيد من الحدث، ليس منه كانتقال من جغرافيا إلى جغرافيا،
2: انتقال الحال. يعني بعض الصالحين كان يتحدث عن هجرة الحال، بمعنى أن ينتقل الإنسان من حال إلى حال، كما حضرتك ذكرت، من حال المعصية إلى حال الطاعة وهكذا. كيف نعد العدة في الهجرة إلى الله تعالى؟ ما الذي نستصحبه معنا ونحن في الطريق إلى الله؟
3: الإلمام بكتاب الله عز وجل هو آلية النجاح في وصلنا إلى الطريق الصواب إلى الله عز وجل، والعيش في رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته إلى آخره. هذه مقومات نافعة جدا في الانتقال من أحوال غير مرضية إلى أحوال مرضية، من مقامات فيها انخفاض في مستوى الطاعة وفي مستوى التقوى إلى مقامات فيها ارتفاع وفيها نقاء وفيها سمو في مستوى العبادة لله عز وجل، لأن هذه المقامات الوصول إليها يحتاج درجة عالية من الإخلاص والنقاء والحرص الشديد جدا على أن أكون أنا كإنسان قريب من ربي سبحانه وتعالى، بأن أهجر كل المرذول وأتحلى بكل ما هو طيب وكل ما هو متقبل.
2: دكتور أمان، بأي هذه الأشياء نبدأ في هجرتها؟ نبدأ بهجرة الفوضى والعشوائية في أداء العمل، نبدأ بالتخلي عن الجدال الذي لا يراد به حق، نبدأ بهجرة أو ترك أو التخلي عن تضييع الأوقات وشغلها بما لا ينفع.
3: والله حقيقة الأمر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى أن نأخذ بها اللي حضرتك ذكرتها. وأولها نترك فكرة أننا فوضويون في سلوكياتنا، أبسط الأمور حتى في الشارع. علينا أن نضبط حركتنا في الشارع وأن نضبط سلوكياتنا في داخل بيوتنا كي نكون بمثابة القدوة للأبناء وللأجيال القادمة. علينا أن نتخلص من الجدال وحالة العشوائية في الحديث وحالة العشوائية في إطلاق الكلام وإطلاق الإشاعات وإطلاق التصورات. يعني الآن خاصة في ظل وجود عالم السوشيال ميديا وعالم الانفتاح الحاصل الآن، كل إنسان يكتب ما يأتي على ذهنه وكل إنسان يكتب ما يأتي على رأسه. هذه حالة خلقت أجواء غير منضبطة، والإسلام لا يريد مثل هذا. الإسلام يريد المسلم فعال للخير، قوال للصدق وقوال للصواب. فلنبدأ مثلا بترك الفوضى والعشوائية في طرقنا وفي حياتنا وفي أعمالنا وفي تصرفاتنا وفي سلوكياتنا، ثم بعد ذلك نرتقي كمجتمع إلى مراحل متقدمة من الانضباط والانتظام في حياتنا. يعني عندما تري مدرس يهان لأنه منع الغش في امتحان معين، هذا لا يليق بمجتمع مستقيم ومجتمع متحضر ومجتمع راقي ومجتمع متدين. لابد أن ننضبط جميعا في الشارع وفي البيت وفي الامتحانات وفي الأعمال وفي الحقول وفي المصانع وفي كل مكان.
2: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ إبراهيم راشد هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 15 من سورة طه يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

مرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا،

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا

قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما،

تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك

أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

أذلة ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض

أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسأل

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

قرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.

قائلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

فسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي،

0: Sadakallahu l'azim.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا بدءا من الآية 15 من سورة طه وحتى الآية 28 من سورة الأنبياء. بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وذلك في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى نسعد بحضراتكم في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وذلك في حوالي 5:05. حلقة اليوم تدور تحت عنوان من دروس الهجرة المباركة حسن اختيار الصديق. ضيفنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير، وأسعد بحضراتكم على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. أخوتنا في رحاب الإيمان، أيضا في 10:15 من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بقرية الصوالح مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة للأستاذ الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الزمر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: في ظل الضغوط والتحديات، قد يشعر بعض الشباب بالغربة داخل أوطانهم وتراوذهم أحلام الهجرة الدائمة. كيف نستلهم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة وبنائه للمدينة رسالة طمأنينة وعمل لهؤلاء الشباب؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسالتنا اليوم تحت هذا الموضوع هي موجهة لطرف، بينما هذا الأمر فيه أكثر من طرف. فنقول لشبابنا: هذا الوطن الذي أظلتكم سماءه ووسعتكم أرضه، هذا الوطن بكل ما فيه من تحديات وصعاب له حق في رقابكم، حق الآباء والأمهات، بل هو أزيد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجد العنة كله فترة دعوته في مكة أظهر المرحمة كلها لهذا المكان وكل ما فيه وكل من فيه، لدرجة أن الصدر وإن كان فيه غصة وإن كانت فيه مرارة من البعد عن هذا المكان الذي تربى فيه بل ظل فيه يعني عمره كله إلا العشرة أعوام الأخيرة، ومع ذلك يوم أن عاد وأمكنه الله تبارك وتعالى ممن يعني ألجأوه إلى هذه الهجرة إلجاء واضطروه إليها اضطرارا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ إن لهم حقا بالنسب والمصاهرة والجيرة، لكن ما الذي جعلهم يعني لهم هذا الحق؟ العامل المشترك بيني وبينهم إما قرابة وإما وطن. فهذه رسالة لمن لم يجد مساغا ليحصل على شهادة معينة أو تدريب معين أو وظيفة أو مرتب معين أو مسكن بحال معين ورزقه الله تبارك وتعالى فرصة خارج البلاد، لا نقول له لا تخرج، أخرج، لكن ليكن معك علم شرعي ترد به الشبهات، ولتكن معك تقوى من الله يعني تصد بها الشهوات والإغراءات، ولا بد أن يكون معك ميزان من الوفاء لا تنسى به بلادك وما ومن فيها، فوجب عليك أن يكون في نيتك أن ترد إليها صاع الخير أضعافا ويد العطاء إن شاء الله تبارك وتعالى أضعافا، وهذا حقهم عليك. ونرى من الأكابر الذين خرجوا فتعلموا ولمعوا في الخارج كزويل ومن شابهه من هذه القامات عادوا إلى أوطانهم ليردوا إليه الخير، فكن أنت من هذا الفصيل. يعني هذا أمر هو رسالة وفاء لهذا الوطن، لكنها بوصية الله لنا.
1: ولكن يعني إذا انتاب بعض الشباب نوع من أنواع اليأس إذا تحقيق بعض الأحلام في أوطانهم، فيريد أن يحققها في الخارج وكأن الخارج هو الجنة التي يفقدها، فكيف يعني نوجههم إلى أن يتركوا هذا اليأس، وأن ما تحققه في الخارج يمكن أن تحققه وأنت في بلدك ووطنك، يستفيد أهلك ويستفيد وطنك؟
2: هذه القضية لا تكمن إلا في اليقين بالأرزاق، فإذا أيقن برزقه لكنه يسعى آخذا بالأسباب، وقد يكون الرزق مؤقتا خارج هذه الربوع لا يضره في ذلك، لا سيما إذا كان في مكان يعم نفعه على من فيه ثم يرسل النفع إلى أسرته وأقاربه وعائلته، لن نمنعه، لكن بلا يأس، وأن يكون ذلك أمرا مؤقتا ولا ينسى وطنه صباح مساء.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: من آيات الله البينات من سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، روي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، غير أنه لا يجاب إلى ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال: فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قياما. قال: ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره وهي إلى جنب دار أبي طلحة. قال: فلما قعدنا أتته الجارية فقالت: الصلاة يا أبا حمزة. قال: قلنا: أي الصلاة رحمك الله؟ قال: العصر. قال: فقلنا: إنما صلينا الظهر الآن. قال: فقال: إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال: نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه السبابة والوسطى. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. وفي رواية: من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وطر أهله وماله. وعن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال بكير بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود من سورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الدكتور محمد داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة الأحزاب، من قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذا بيان رباني لخصوصية منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ترك له الخيار في أن يضم إلى عصمته من شاء من النساء ممن يعرضن أنفسهن عليه، أو يؤجل صلى الله عليه وسلم ذلك ثم يعود إليهن مراعاة للظروف الخاصة المحيطة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على شرف الاتصال به لنيل منزلة عظيمة وهي منزلة أمهات المؤمنين. وحرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستبدل بأزواجه اللواتي في عصمته غيرهن، وتمضي الآيات لتنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبنسائه أمهات المؤمنين في حياته وبعد وفاته، وكل ذلك من خلال التربية على الآداب الربانية الإيمانية. ولم تكن هذه الآداب تعرفها بيئة الجاهلية، وتقرر الآيات الحكمة من وراء هذه الآداب الإيمانية بقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وتمضي الآيات إلى بيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء، ويشاء الله سبحانه تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه. وفي ظل هذا الثناء الرباني والتمجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي التحذير من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أبشع وأشنع الذنوب التي تستوجب لعنة الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتمضي الآيات إلى أمر الله تعالى نساء النبي ونساء المؤمنين عامة بالحجاب، كي يكون في مأمن من عبث الفساق: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وتمضي الآيات إلى تهديد المنافقين ومرضى القلوب الذين ينشرون الشائعات بين أفراد المجتمع المسلم أن يسلط الله عليهم من ينال منهم. ثم تمضي الآيات إلى الإجابة الربانية عن سؤال الناس عن الساعة: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. مع صرف الناس إلى أن يشغلوا بالعمل لها عن السؤال عنها، وذلك بعرض مشاهد للطائعين وأخرى مفجعة للفاسدين. ويأتي ختام الصورة بالإيقاع الهائل العميق عن الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وسبحان من هذا كلامه أخي المؤمن. إلى الآيات نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع فارتفع، والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:05 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المباركة حسن اختيار الصديق. ضيفنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وأسعد بحضراتكم خلالها من أسرة المذيعين بهاء عبادة. وفي حوالي 7:30 تستمعون إلى قرآن المغرب في تلاوة مباركة من سور الأحزاب وقصار السور للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. أخوتنا في رحاب الإيمان في 10:15 موعدكم مع الأمسية الدينية، وأمسية اليوم سجلت من المسجد الكبير بقرية الصوالح مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدمها المتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:05، موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذن المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأنه هو أمات

0: أعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس وأعظم الناس وأبهى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لم يرى مثل نفسه ولم يرى مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، وردت أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله في كتب الشمائل كالشفاء للقاضي عياض وكالشمائل للإمام الترمذي وغيرها من الكتب. ويمكن القول أننا نستطيع أن نقف على شيء من وصفه ولا يحيط بوصفه سوى خالقه، وذلك ما روته أم معبد رضي الله عنها حين مر عليها وهو مهاجر من مكة إلى المدينة كما نعرف في الحديث، فسألها زوجها بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني الحسن، أبلج الوجه، مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني بطنه ليست عظيمة، ولم تذريه صعلة، يعني ليس صغير الرأس، وسيم قسيم، يعني حسن جميل، في عينيه دعج، شدة سواد العينين، وفي أشفاره أي رموشه وطف، طول وغزارة، وفي صوته صحل، بحة خفيفة، أحور، شديد بياض العينين وشديد السواد، أكحل، يعني أجفانه كأنه قد اكتحل وهو مكحل بالطبيعة، أزج، دقيق الحاجبين في طول، أقرن، مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر، في عنقه سطح، ارتفاع وطول، وفي لحيته كثاثة، غزارة من غير دقة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه

البهاء. وأخذت تصفه السيدة أم معبد رضي الله عنها حتى قالت: غصن بين غصنين، عندما كان يمشي مع سيدنا أبي بكر وخادمهما، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به أي يحيطون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس يعني غير مقطب الوجه بل باش، ولا مفند يعني لا يكثر اللوم. حتى قالت: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال

0: يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة نجد قصة ثانية تدل على قدرة المولى سبحانه وتعالى وعلى حقيقة البعث والنشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما أكثر الآيات القرآنية التي يسوقها الله سبحانه وتعالى للأدلة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى أن البعث حق وعلى أن الناس يوم القيامة سيحاسبون على ما قدموا وعلى ما أخروا. والآية التي استمعنا إليها منذ قليل، هذه الآية الكريمة، تدل دلالة واضحة على وحدانية الله عز وجل وعلى كمال قدرته وعلى صحة البعث والنشور. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أي واذكر أيها العاقل لتعتبر ولتتعظ، وقت أن قال إبراهيم عليه السلام مخاطبا خالقه: ربي، أي يا ربي أرني بعيني كيف تعيد الحياة إلى الموتى. وفي قوله ربي تصريح بكمال أدب إبراهيم عليه السلام مع خالقه، فهو قبل أن يستعطفه ويعترف له بالربوبية الحقة وبالألوهية التامة، قبل كل ذلك يلتمس منه معرفة كيفية إحياء الموتى، فهو لا يشك في قدرة الله ولا في صحة البعث، وحاشاه أن يفعل ذلك، فهو رسول من أولي العزم من الرسل، وإنما هو يريد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، ومن مرتبة البرهان إلى مرتبة المشاهدة، فإن المشاهدة تغرس في القلب أسمى وأقوى ألوان المعرفة والاطمئنان. وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم عليه السلام، ذكروا أسبابا منها أنه لما قال للنمرود في الآية السابقة: ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى بأن يرى ذلك مشاهدة، وقد أجاب الخالق عز وجل على طلب إبراهيم بقوله: أولم تؤمن؟ أي أتقول ذلك يا إبراهيم وتطلبه ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء وعلى كل شيء؟ وهنا يحكي القرآن جواب إبراهيم على خالقه عز وجل فيقول: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي قال إبراهيم عليه السلام في الرد على سؤال ربه له: أولم تؤمن؟ بلى يا ربي، آمنت بك وبقدرتك وبوحدانيتك إيمانا صادقا كاملا، ولكني سألت هذا السؤال ليزداد قلبي سكونا واطمئنانا وإيمانا ويقينا، لأن من شأن المشاهدة أن تغرس في القلب سكونا أعمق واطمئنانا أشد وإيمانا أعظم، وأنا في جميع أحوالي يا إلهي مؤمن كل الإيمان بقدرتك وبوحدانيتك وبأنك أنت الله رب العالمين. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة، ما ملخصه: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله للموتى، وإنما طلب المعاينة، وذلك لأن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. وقال الأخفش: لم يقصد إبراهيم رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين. وقال غيره: سأل إبراهيم هذا السؤال ليزداد يقينا إلى يقينه. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فمعناه أنه لو كان إبراهيم شاكا لكنا نحن أحق بالشك منه، ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى بألا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. ثم حكى القرآن بعد ذلك ما كان من جواب الخالق عز وجل على نبيه إبراهيم، فقال: قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقوله فصرهن إليك أي فضممهن إليك، أي قال الله تعالى لإبراهيم: إذا أردت معرفة ما سألت عنه فخذ 4 من الطير فاضممهن إليك لتتأمل فيهن ولتتعرف على أشكالهن وهيئاتهن كي لا تلتبس عليك بعد الإحياء، ثم عليك أن تذبحهن وأن تقسمهن إلى أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ثم اجعل على كل مكان مرتفع من الأرض جزءا من كل طائر من تلك الطيور، ثم ناد عليهن يأتينك مسرعات إليك. ومما قالوه في اختيار الطير لهذه الحالة أن الطير من صفاته الطيران، وأنه لا يستأنس بالإنسان، بل يطير بمجرد رؤيته لسهولة تأتي ما يفعل به من التجزئة والتفرقة. والآية الكريمة مسوقة على أنها معجزة أجراها الله تعالى على يد نبيه إبراهيم لتكون دليلا واضحا على صحة البعث وعلى قدرة الله عز وجل. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: واعلم أن الله عزيز حكيم، أي واعلم أن الله تعالى غالب على أمره، قاهر فوق عباده، حكيم في كل شؤونه وأفعاله. وبذلك نرى أن هذه الآية الكريمة قد ساقت أبلغ الأدلة وأبلغ الشواهد على قدرة الله تعالى، وعلى أنه هو المستحق للعبادة والطاعة، وعلى أن ما أخبر به من صحة البعث والنشور حق لا ريب فيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم في مستهل فترتنا هذه، الإسلام والحياة، والتي نتحدث فيها في هذا اليوم الطيب المبارك تحت عنوان من دروس الهجرة المباركة حسن اختيار الصديق. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام في بداية هذه الفترة أن أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزميلة منى عثمان من أسرة الإعداد والإشراف، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية والإذاعي إسماعيل دويدار الإشراف العام، وتحياتي بهاء عبادة. واسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا داخل الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
1: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب أستاذ بهاء وبالسادة المستمعين في كل مكان.
0: إخوة الإيمان، من الوشائج التي تقوي العلاقات بين الأفراد في المجتمع الصحبة الطيبة الكريمة، والتي تؤثر إيجابا في نفوس الأفراد وتترك بصماتها الطيبة في المجتمع على وجه العموم. وللإسلام موقف عظيم من الصحبة والأخوة، وذلك فيما يتعلق بمعايير اختيارها وآثارها في الدنيا والآخرة.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، نتحدث فيها تحت عنوان حسن اختيار الصديق من دروس الهجرة المباركة. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
1: أهلا بكم ومرحبا أخي الأستاذ بهاء.
0: ضيفنا الكريم، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث فيه توجيه نبوي شريف لحسن اختيار الصحبة والصداقة، إذ أن الإنسان يتأثر بالخليل والصديق أيما تأثر. نبدأ ضيفنا الكريم بالحديث عن أهمية الصداقة في حياة الإنسان. هل لابد للإنسان أن يكون له من أصدقاء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، ففي الحقيقة موضوع الصداقة أو الحديث في مثل هذا الموضوع ربما يبدو غريبا على كثير من أسماع الناس، يعني أن يناقش مثل هذا الموضوع في الفترة المفتوحة بإذاعة القرآن الكريم، وظنا قاصرا من الناس أن هذا الموضوع مثلا موضوع اجتماعي أو لا علاقة له بالدين أو غير ذلك. لكن في الحقيقة قضية الصداقة قضية قرآنية نبوية من الطراز الأول. إذا نظرنا يا أستاذ بهاء للقرآن الكريم نجد الحق سبحانه وتعالى احتفل في كتابه بالصداقة والصديق احتفالا كبيرا. جعل الله سبحانه وتعالى أو عد الصديق ضمن القرابات الدرجة الأولى. في سورة النور يقول الحق سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم ماذا أن تأكلوا من أين، من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فعد الصديق في مصاف في القرابات الدرجة الأولى. ثانيا، في سورة المدثر حين يستغيث الكفار يوم القيامة هم أهل جهنم نسأل الله السلامة، يقول الحق سبحانه وتعالى حكاية عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لم يقل ولا قريب حميم،
0: صديق.
1: ولذلك العرب قالوا هذا، قالوا: رب صديق أحب من شقيق، ورب أخ لك لم تلده أمك. وسأل الأعرابي القديم: أيهما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي.
0: الله.
1: وجاءت السنة المشرفة فاحتفلت بهذا المعنى احتفالا كبيرا، كما تفضلتم في التقدمة المباركة بذكر حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كأن الحديث يقول لنا إن الشخص هو الصديق، وإن الصديق هو أنت. حتى العرب قديما واليونان في قديما جدا قال الفلاسفة: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. والصاحب ساحب كما يقولون. إذا نظرة الإسلام قرآنا وسنة إلى قضية الصداقة لابد أن يلفت أنظارنا إلى أهمية هذه القضية من المنظور الإسلامي. فهي قضية إسلامية، قضية قرآنية، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده أبدا. سؤال سيادتك: هل لابد من الصداقة؟ نعم لابد من الصداقة، لأن الصداقة هي مرآة الإنسان. الصداقة حتى تختلف عن الزمالة، تختلف عن الصحبة.
0: في حديث سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. كلمة الدين هنا لها مدلول خطير
1: طبعا،
0: يعني لم يقل على طريق خليله أو على ملته، إنما على دينه، يعني ربما يغير الصديق دين صديقه.
1: حقا، هذه حقيقة. الإنسان يتأثر تأثرا شديدا بالصديق. أحد الشعراء كان اسمه صالح بن عبد القدوس كان يقول في قصيدة رائعة: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق.
0: نعم.
1: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق.
0: بالتأكيد.
1: فإذا الإنسان هنا ربما يتأثر بصديقه، وهذا وارد بنسبة كبيرة جدا، مش ربما، لا ده مؤكد أنه يتأثر بصديقه، ويقول لك ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي.
0: نعم.
1: يعني الإنسان إذا صاحب شخصا لابد أن يكون هذا الصديق كما قال العرب ساء الصاحب ساحب. وأيضا في هذه القضية، قضية المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصديق يختلف عن الزميل، يختلف عن القرين، يختلف عن الرفيق. الصديق مأخوذة، هذه الكلمة الجميلة العذبة مأخوذة من الصدق.
0: صدق.
1: إن أخاك الحق من كان معك،
0: نعم.
1: ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك.
0: الله الله الله.
1: فإذا الصديق هو الذي يصدقك في مودته،
0: نعم.
1: وهو المرآة الصادقة لك، فهو الذي يسد خللك ويغفر زللك ويكون معك في السراء وفي الضراء. من هنا اهتم العرب قديما وحديثا والحكماء بمنظومة الصداقة، ووضعوا شروطا من الذي يصلح أن يكون صديقا. أن الصديق مرآة
0: تأكيد.
1: يرى فيها الإنسان نفسه، فمن الذي نصادقه؟ كان العرب سيدنا الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان يقول لا تصاحب الكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، ولا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك،
0: يضرك.
1: ولا تصاحب الفاجر أعزكم الله فإنه يبيعك بالتافه القليل. يعني الإنسان بلا مبدأ. فاهتم العرب قديما قرآنا، يعني في القرآن بعد القرآن وبعد السنة المشرفة، اهتم العرب واهتم سلفنا الصالح بقضية الصداقة اهتماما كبيرا.
0: وإذا لم يكن للإنسان صديق فهذا مرض نفسي يعرف بالتوحد.
1: نعم.
0: يعني حينما يعيش الإنسان منعزلا منفردا عن الناس، ليس له صديق، يقال إنه مريض.
1: نعم.
0: إنه متوحد.
1: ده بالعكس كمان، ده وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أستاذ بهاء هذا الشخص اللي هو المتفرد أو المتوحد ده بأنه شر الناس. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال إن شراركم الذي ينزل وحده. ينزل وحده يعني إنسان عايش منعزل عن الناس، لا يتعامل ولا يختلط. وفي حديث أكثر وضوحا يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده، يعني يتعامل بقسوة وقوة، ويمنع رفده، يبخل بما أتاه الله إياه. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه. قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالإنسان الذي يصاحب ويصادق الناس هذا يدل دلالة واضحة على نقاء نفسه وعلى صفاء قلبه وعلى أنه إلف مألوف، وتلك صفة المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
0: ولا يؤلف. نعم.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث فيها تحت عنوان حسن اختيار الصديق من دروس الهجرة المباركة. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: أهلا بكم ومرحبا
0: ضيفنا الكريم. بعد أن طوفنا بالحديث عن أهمية الصداقة، ولا بد للإنسان أن يكون له من أصدقاء، ننتقل إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام التي نتناول هذا الموضوع في ظلالها. الصداقة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصديقه الصدوق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونماذج من صداقة الصحابة الكرام في عهد وعصر الإسلام الأول.
1: طبعا إذا ذكرت الصداقة في السيرة النبوية وفي عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفت الأذهان مباشرة إلى أصدق الأصدقاء، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وصف بالصديق لأنه كان صادقا بالغ الصدق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أساس الصداقة، وكان كذلك وافر التصديق لرسول الله في حدث الإسراء والمعراج، حين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف للناس المسجد الأقصى ولم يكن راه قبل ذلك، ولكن رفعه الله إليه بمعجزة إلهية، فصار يصفه وسيدنا أبو بكر يصدقه ويقول صدقت يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت الصديق يا أبا بكر. في أحاديث كثيرة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قلب أبي بكر وحب أبي بكر الله، فقال مثلا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وورد في الأثر كذلك ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام وبصلاة ولا صيام، ولكن فضلكم بشيء وقر في قلبه. قال العلماء هذا الشيء الذي وقر في قلبه هو حبه، شدة حبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تتغنى بها الركبان يعني في حدث الهجرة الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن. في حدث الهجرة حدث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هو وصاحبه وركبه المبارك عند السيدة عاتكة بنت خالد والمكناة بأم معبد في الصحراء، ونزلوا عندها وقالوا عندها أناخوا عندها، فقدمت لهم هذه الشال هزيلة كما تحكي كتب السيرة التي مس رسول الله درعها بيده الشريفة فدرت باللبن. أخذ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قدحا وملأه باللبن وناوله رسول الله ليشرب. يقول أبو بكر كما تحكي الرواية فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: الله،
1: يعني رسول
0: كأنه هو الذي شرب.
1: نعم. يعني هل هناك حب أو صدق أو امتزاج شعور أكثر من ذلك؟ يشرب رسول الله فيرتوي أبو بكر. العجيب، يمرض رسول الله فيتألم أبو بكر. وحدث ذلك بالفعل لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فلما مرض دخل أبو بكر عليه، فما إن رأى رسول الله طريحا على الفراش حتى خر مغشيا عليه. حمل إلى بيته، لما أفاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أين أبو بكر، قالوا حدث كذا يا رسول الله، فتحامل على نفسه وذهب ليزور أبا بكر. ما تقول الرواية، ما إن وقعت عين أبي بكر على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سليما معافى حتى قام كأن لم يكن به مرض.
0: اللهم،
1: وهذه اللقطة التي وصفها أحد الشعراء أظن الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه بقوله مرض الحبيب فزرته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه.
0: الله الله الله.
1: في حدث الهجرة أيضا أو في طريق الهجرة سيدنا أبو بكر الصديق يمشي مرة عن يمين رسول الله ومرة عن شماله عن يساره ومرة من أمامه ومرة من خلفه، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام من أبي بكر، فقال: ما بك يا أبا بكر؟ ما دهاك؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أن أحدا ترصد لك في الطريق فأمشي أمامك، وأتذكر الطلب، أن أحدا يطلبك من هنا أو هنا فأمشي خلفك وعن يمينك وعن يسارك. يا رسول الله، لو مات أبو بكر فقد مات رجل واحد، أما إذا مات محمد ماتت أمة بأسرها.
0: هنا الصديق الذي يعرف قدر وقيمة صديقه.
1: نعم، السيدة أسماء رضي الله عنها التي تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعد وفاة أبي، كانت زوجا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما مات عنها تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يسألها ليلة بنائه بها سؤالا، يقول لها: خبريني بربك، كيف كان حال أبي بكر حين يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: والله يا أبا الحسن، ما هو إلا أن يترك رسول الله في الحال في التولى، ويدخل داره ويغلق عليه بابه حتى يجلس عند الباب يبكي كالصبيان ويقول: واشوقاه واشوقاه إليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نموذج صادق وواضح للصداقة الحقة. وما الصداقة إلا ذلك؟ وما الصداقة إلا أن يكون الإنسان يشعر بصديقه، يفرح لفرحه، يحزن لحزنه، يسعد لسعادته، يألم لألمه.
0: لذلك لما علم بالهجرة طلب الصحبة من سيدنا رسول الله،
1: أحسنتم،
0: وأخذ يعد العدة،
1: أحسنتم،
0: أعد راحلتين وأعد كذا وكذا، يعني كل المطلوب للهجرة.
1: نعم، الرائع يا أستاذ بهاء، حين لحظة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أذن له بالهجرة، وهذه قصة ترويها السيدة عائشة رضي الله عنها وأختها السيدة أسماء، دخل رسول الله على أبي بكر في وقت قائلة، قيلولة، يعني في شدة حر، وكان الجو شديد الحرارة، فرأت السيدة عائشة على ما أذكر أو السيدة أسماء رسول الله قادما من بعيد، فقالت: يا أبتي، هذا رسول الله قادما. فقال: ما أتى برسول الله الآن إلا أمر حدث. فلما دخل عليه قال رسول الله: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إنما هما ابنتاي، يعني ليس أحد غريبا. لكن هو يريد الرسول أن يتحدث إليه على انفراد. فقال: فداك أبي وأمي، إنما هما ابنتاي. فقال: أذن لي بالهجرة. فبرقت عينا سيدنا أبي بكر بالأمل في صحبة رسول الله، وكان يعد لهذه الصحبة. الصحبة يا رسول الله، يعني أسألك الصحبة. قال: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فوالله ما كنت أعلم قبلها أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي حين أخبره رسول الله بأنه سيصحبه. وهذا المعنى الذي ذكر فيه أحد الشعراء أيضا، يقول: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني، هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين، صار الدمع فيك سجية تبكين في فرح وفي أحزاني. فسيدنا أبو بكر الصديق قصة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة صدقه في محبته، وقصة صداقته له، يعني تحدث بها الركبان قديما وحديثا، وهي مضرب الأمثال إلى يوم القيامة. ومن هنا استحق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يوصف بأنه ثاني اثنين. وصف بأنه لم يتصف أحد أبدا من الصحابة، لم يحظى بهذا الشرف أحد إلا أبي بكر، إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك هذا الشرف العظيم أن تنزل فيه عدة آيات قرآنية. تخيل، ينزل فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أجمع العلماء على أن الذي جاء بالصدق وسيدنا رسول الله، وأن الذي صدق به أبو بكر
0: رضي الله عنه.
1: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، أبو بكر. يعني تخيل آيات كثيرة تنزل ويشاد به ويشهد له من خلال القرآن بمعية الله له. حين كان في الغار مع سيدنا رسول الله في غار
0: يقول
1: ثور:
0: لصاحبه لا تحزن
1: إن الله
0: إن الله معنا.
1: معنا.
0: نعم
1: لم
0: نعم
1: يقل كما قال
0: إن الله
1: سيدنا
0: معي.
1: موسى عليه السلام وهو مع أصحابه وهو
0: قال كلا إن معي يا ربي
1: إن معي
0: سيهدين.
1: معي. ولذلك بنو إسرائيل تخلت عنهم معية الله،
0: نعم
1: لكن يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا،
0: نعم
1: معي ومعك يا أبا بكر. يا أستاذ بهاء، في يوم من الأيام ينزل سيدنا جبريل كما تحكي الكتب الصحيحة، وينزل سيدنا جبريل عليه السلام برسالة يمتشق السماوات الطباق، لينزل على قلب الحبيب محمد صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه وسلم.
1: وسلم برسالة من الله، يقول له فيها: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر السلام، وقل له يا أبا بكر إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟
0: الله
1: القلب هو الأساس،
0: الله
1: النقاء، نقاء القلب، صفاء السريرة، الحب الصادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ بأبي بكر رضي الله عنه هذه الدرجة العالية من كمال الإيمان.
0: لكن إذا انزلق الصديق إلى السوق،
1: نعم، وجب على الصديق فورا أن يترك، أن ينبهه أولا إذا كان صديق يحب صديقه ويصحبه، ووجد صديقه قد انحرف، وهذا من الغرائب. لماذا؟ لأن أكيد الانحراف من البداية، لأن الصداقة تشاكل في الطباع.
0: نعم،
1: يعني كان أحدهم يقول: لا تسألني عما لك في قلبي، ولكن انظر ما لي في قلبك، فإن لك في قلبي مثل الذي لي في قلبك.
0: نعم،
1: فإذا يعني هذا، والطيور على أشكالها تقع،
0: تقع. نعم،
1: والصداقة يعني تعبير عن أن الطباع متوحدة. فإذا إذا حدث انزلاق أخلاقي وانحدار أخلاقي من شخص، وجب على صديقه أن يقومه وأن يأخذ بيده وأن يذكره بالله وأن يدله على الله، ولو اضطر إلى أن يستعمل القسوة معه: قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه.
0: نعم،
1: فلا بد إذن أن يأخذ بيده، وإذا لم يأخذ بيده فما فائدة الصداقة؟ والصداقة صدق، الإنسان مرآة لصديقه، ينظر في هذه المرآة، يصلح أخطاءه، يتفقد عيوبه، يكمل نقصه، يسد خلله، يقوم زلله، هذه فائدة الصداقة.
0: لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو
1: إلا المتقين.
0: إلا المتقين،
1: نعم، إلا المتقين. الصداقة يا أستاذ بهاء لا بد فيها من تفقد، ولا بد فيها من رعاية، وليأخذ بيد أخيه حتى ينجو هو ويكون معه يوم القيامة في نفس المودة وفي نفس الحب، ولا يتورط في ما أخبر القرآن به: عدو إلا يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فطبعا العداء يوم القيامة مرعب. من الأشياء الطريفة في القرآن الكريم أن في سورة الكهف، الرسم العثماني يغفل كثير من الناس عن قيمته وعن أهميته وعن فضله وعن وجوه أسرار البلاغة فيه. هذا باب مهمل كثيرا عند
0: للأسف. نعم،
1: حتى عند أهل العلم، مع أن هذا الرسم العثماني يعني الطريقة المكتوب بها المصاحف التي بأيدينا اليوم، هذه طريقة توقيفية، يعني أوقف الله عليها سيدنا رسول الله وعلم رسول الله أصحابه،
0: أصحابه
1: وكتبت بهذا الشكل نهاية في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن ثم نسبت إليه الرسم العثماني.
0: بالرسم العثماني، نعم.
1: أحيانا تجد مثلا كلمة مكتوبة برسمة معينة في موضع: إبراهيم بياء في مكان، بغير ياء في مكان آخر.
0: نعم،
1: أسرار الرسم العثماني. من الطريف يا أستاذ بهاء الذي أريد أن أستشهد به الآن في قصة الصاحبين في أهل في سورة الكهف:
0: نعم،
1: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي. هنا أستاذ بهاء ألفت نظر السادة المستمعين وليفتحوا المصاحف معي. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز. صاحبه هنا تجد الصاء، حرف الصاد ملتصق بحرف الحاء لصاحبه،
0: نعم
1: ليس هناك، وألف صغيرة
0: ألف
1: قصيرة
0: صغيرة كذا.
1: تدل على أنها ألف في النطق،
0: نعم
1: أما في الكتابة الصاد ملتصقة بالحاء، لأن الصداقة التصاق.
0: نعم
1: وما زلنا الأمر بيننا الآن، أي يعني بين هذين الصاحبين، اختلاف وجهات نظر،
0: تمام
1: اختلاف طرائق تفكير وتعبير، فالصداقة باقية. لكن بعدها حين قال له وما أظن الساعة قائمة
0: قال أكفرت.
1: وكفر بالله عز وجل، انظر بعدها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، تجد كلمة صاحب الصاد منفصل عن ألف،
0: بالألف
1: عن
0: خلاص
1: الحاء،
0: نعم
1: بالألف أحسنت، بالألف الممدودة
0: ممدودة
1: الطويلة،
0: خلاص نعم
1: يعني فصلت الصاد عن الحاء إشارة
0: تم
1: إلى
0: الفصل
1: أن
0: بينهما.
1: هذا فراق بيني وبينك،
0: نعم نعم
1: هذا فراق. هذا إجابة على سؤال حضرتك،
0: نعم
1: إن ماذا يفعل الصديق إذا انزلق صديقه أخلاقيا عقائديا دينيا فكريا سلوكيا، يقومه يوجهه يأخذ بيده يذكره بالله، فإذا ما أصر على طريقه يقول له هذا فراق بيني وبينك،
0: نعم
1: لأن لا يستقيم أبدا أن يبقى معه وهو يعصي الله سبحانه وتعالى أو يتصرف تصرفات غير أخلاقية.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث فيها تحت عنوان حسن اختيار الصديق من دروس الهجرة المباركة. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الدكتور ربيع الجمعة الغفير من علماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، بعد أن تحدثنا عن قيمة الصداقة وأوضحنا هذا الملمح الهام في صداقة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ودور هذه الصداقة في رحلة الهجرة المباركة، لابد أن نتحدث عن المعايير والقيم والمقومات التي يبني عليها الإنسان رؤيته لاختيار صديقه.
1: نعم، بالطبع لابد أن يكون هناك مقاييس ومعايير يختار الإنسان على أساسها صاحبه وصديقه، لأن كما قلنا الطباع تتشاكل، هذه واحدة. ثانيا، المرء على دين خليله، والصاحب ساحب كما قال العرب. وإذا كان الصديق فيه خصال سيئة أو رذائل أو كذا، فإن هذا ينعكس قطعا على صديقي أو على صاحبه، قد يضر بذلك بدينه، وقد يخسر دينه والعياذ بالله، ويخسر دنياه وأخرى. من هنا لا، يعني حتى في المجالسة والمصاحبة بصفة عامة، كان سيدنا عيسى عليه السلام يقول للحواريين في وصاياه: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ومن يقربكم من الله عمله، ومن يدلكم على الله مقاله. يعني الإنسان يختار الصديق الذي يأخذ بيده إلى طريق الهداية لا طريق الغواية، وطريق النجاة لا طريق الخسران والهلكة والضياع. إذن لابد أن يكون هذا الصديق صالحا،
0: تأكيد،
1: يعني متخلقا بأخلاق الإسلام وآدابه وقيمه. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبالتالي لابد أن يكون أمينا خوافا من الله عز وجل، ولا بد أن يكون عاقلا. يعني يمكن ذكرنا منذ قليل في بداية الحلقة الكلمة الرائعة التي كان يقولها صالح بن عبد القدوس: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. الطباع تعدي، طبائع طبع. خلائق السفهاء تعدي كما قال العرب. فبالتالي لابد أن يكون عاقلا حصيفا حكيما لألا يورطه. وأعيد مرة ثانية وصية سيدنا الحسن حين قال لولده: يا بني لا تصاحب الكذوب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، ولا تصاحب الجبان، فإنه يتخلى عنك أحوج ما تكون إليه، ولا تصاحب البخيل، فإنه يمنعك ما أحوج ما تكون إليه، ولا تصاحب الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، ولا تصاحب الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. إذن كل هذه الصفات من الرائع أستاذ بهاء أن علماءنا وأسلافنا من سادتنا العلماء أولوا هذه القضية عناية فائقة. تخيل كتاب كامل، كتاب ضخم جدا، مجلد كامل اسمه الصداقة والصديق لفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة الإمام أبو حيان التوحيدي رحمه الله تعالى، ومولانا الإمام أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء في موسوعته الرائعة إحياء علوم الدين، التي قيل عنها: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. أفرد بابا أو كتابا، سمى موضوعاته الكبرى كتب، كتابا طويلا مترامي الأطراف في الصداقة وآداب الصداقة وآداب الصحبة، تحدث فيها حديثا رائعا، وألقى الضوء على النفوس البشرية وعلى معايير الاختيار للصديق والصحبة وآداب الصحبة. آداب الصحبة يعني آداب مذهلة
0: في هذه النفوس البشرية.
1: نعم،
0: للأسف في أيامنا صديق السوء هو الذي يتغلب على الشخص الآخر ويجره إلى
1: للأسف الشديد. من هنا قلنا لابد أن الصديق يضع حدا فاصلا.
0: نعم،
1: إذا ذكر بالله فلم يتذكر، إذا وعظ فلم يتعظ، إذا زجر فلم يزدجر، فورا يفر بدينه ونفسه.
0: لم نسمع عن صديق طيب
1: أثر
0: أثر على سيء،
1: إحنا
0: إنما للأسف السيء هو الذي يؤثر.
1: بكل أسف هذا واقع فعلا. والمحزن والمؤسف في الموضوع أيضا يا أستاذ بهاء أن اليوم الصداقة صارت عملة نادرة.
0: إذن الصداقة إذا كانت تتجه إلى ما لا يحمد عقباه فلا بد أن
1: فلا
0: يتنازل
1: بد
0: الإنسان عنه
1: فورا
0: فورا.
1: فورا يفر
0: نعم
1: بدينه،
0: نعم
1: يفر بدينه ويفر بأخلاقه، لأن الصاحب ساحب.
0: تمام، إذا حاول إصلاحه ولم
1: هذا
0: يصلح
1: واجبه،
0: خلاص.
1: يعني واجبه أن ينبهه وأن يحذره وأن يذكره بالله وأن يأخذ بيده. فإذا ما وجد أن الآخر هو الذي يأخذ بيده إلى الانحدار وإلى الانزلاق الأخلاقي وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى وإلى الضرر، وجب الفرار.
0: نعم
1: هذا أمر واجب. أنا أريد أن أقول إن نحن في هذه الأيام أصبحت الصداقة الصادقة عملة نادرة
0: للأسف.
1: للأسف الشديد كثير من الناس صارت معايير الحب والبغض عندهم المصلحة،
0: معايير
1: المصلحة
0: مادية
1: الشخصية.
0: بحتة.
1: نعم المصلحة الشخصية. يعني كثير من الناس اليوم ليس له صديق دائم ولا عدو دائم، لكن له مصلحة دائمة.
0: يعني لو نظرنا إلى صداقة سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: لوجدنا أنه ربما أنفق ماله كله
1: حدث حدث
0: في هذه الصداقة
1: وهذا من
0: نصرة للإسلام.
1: هذا من صفات الصداقة، أنه يعني العلماء كما قلت لحضرتك وللسادة المستمعين منذ قليل أبهرنا فلاسفتنا وعلماؤنا بمواصفات الصداقة الحقيقية، يعني التي منها يقول أن تضع يدك في كيس صاحبك فتأخذ منه ما تشاء بغير إذنه، لأنك أنت وهو شيء واحد. شيء آخر، الصداقة إذا قلت لصاحبك أي صديقك هيا فقال لك إلى أين فلا تصحبه. يعني أقول لك هيا، لا تسألني إلى أين، لا تقل لي سنذهب إلى أين. مقتضيات الصداقة وأصول الصداقة تقتضي أن تقول لي فورا هيا هيا دون أن تعرف إلى أين.
0: بالضبط.
1: فالصداقة أن يقول أحدهما للآخر يا أنا، رحمة الله على أديبنا الكبير أديب العربية أستاذ مصطفى صادق الرافعي، كتب مقالا رائعا في ذلك في وحي القلم، يقول الصديق لصديقه يا أنا. تخيل هذا الإحساس. كما كان سيدنا أبو بكر، رسول الله يمرض أبو بكر يتألم، رسول الله يشرب أبو بكر يرتوي، رسول الله يأكل أبو بكر يشبع.
0: هذه هي الصداقة.
1: هذه الصداقة. أما المصلحية والنفعية وهذا للأسف، وبكل أسف أيضا يؤسفني أن أقول إن هذا الملمح المشين سيزداد مع الوقت. ومن علامات الساعة، وحين نسمع كلمة علامات الساعة استحضر في ذهنك كل صور الخلل وكل صور الفساد، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون المؤتمن وكل المعايير تختل. بين يدي الساعة سنون خداعة. في هذا الخضم من اختلال الأوضاع يحدث، قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قيل عنه إن كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال لا تقوم الساعة حتى يتحاب الناس بالألسن ويتباغضوا بالقلوب. يعني تجد الصداقة الصادقة اختفت
0: باللسان فقط،
1: صارت العلاقة محبة لسانية كلامية فقط ومواجهة عند اللقاء فقط. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويبريك في السر بري القلم. هذا واقع. رب خل تلقاه طلق المحيا، يعني يبتسم فجأة، وهو جهم الضمير بالأحقاد. فتأمل مواقع اللحظ أي العين، فتأمل مواقع اللحظ تعلم ما طوته صحائف الأكباد، إن في العين وهي عضو صغير لدليلا على خبايا الفؤاد. فهذا ملمح سيحدث وسينتشر. وإذا وصل الحال إلى ذلك صارت الدنيا مسخا شائها لا معنى له، كما قال سيدنا مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه والأبيات في ديوانه، إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، وينشر سرا كان

0: ده مع أصحابهم ومع أصحابهن
1: نعم،
0: حتى تقوى علاقات الصداقة بين أفراد المجتمع.
1: في الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية، وطريف جدا أن نختم بها لقاءنا، الصداقة في حياة أبنائنا. كثير من الأبناء وكثير من البنات الفتيات، وبخاصة في فترات منتصف العمر، فترات ما يسمى اليوم المراهقة،
0: نعم
1: الأولاد والبنات تكون المشاعر هوجاء،
0: نعم
1: غير منظمة، غير مرتبة، تكون مشوشة وتكون طائشة وتكون خفيفة، وغالبا ما يحدث فيها أن يتدخل رفقاء السوء فيتلفوا ما ويفسدوا ويهدموا ما يضع ويصنع الآباء الأفاضل والأمهات الفضليات من بناء أخلاقي في نفوس أبنائهم وبناتهم.
0: نعم
1: يعني الأب والأم الفضلاء والفضليات يحرصون ويحرصن على وضع أسس التربية الصالحة في نفوس أبنائهم وفي نفوس بناتهم. فما إن يخرج الولد إلى الشارع أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة، للأسف الشديد هذا واقع مر، إلا وتمتد يد الرفقة السيئة إلى هذه اللبنة الأخلاقية فتدمرها تدميرا وتتلفها وتذهب بها. وقد قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
0: للأسف.
1: إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ فمن هنا مست الحاجة، وجه الآباء والأمهات: تفقدوا أصحاب وأصدقاء أبنائكم وبناتكم. لا مانع أبدا أن ترى صديقه وأن تجلس مع صديق ولدك
0: نعم.
1: وتكلمه وتقرأ رأسه وفكره وسلوكه وأخلاقه. ولا بأس أيتها الأم الفاضلة أن تجلسي مع صديقة ابنتك فتعرفي كيف تفكر وكيف تتصرف وكيف تلبس وأين تذهب وأين تغدو وأين تروح ومن أهلها، لأن اللبنة الأولى التي يترقى الإنسان فيها معارفه الأولى هي الأسرة.
0: البيت الذي خرجت منه.
1: الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى في صراع المجتمع. فلا بد إذن أن نتفقد أولادنا ونتفقد كثير من الشباب ضاع بسبب الصديق
0: للأسف
1: السيء،
0: للأسف.
1: كثير بسبب الرفقة السيئة. كثير من الفتيات كان يضرب بها المثل في الأدب وفي الأخلاق وفي الاستقامة وفي التدين، وانحرفت وانزلقت وانجرفت بسبب رفيقة سيئة أو صديقة مخادعة. الصديق الحق يؤثر صديقه على نفسه، يقول لصديقه يا أنا، يفدي صاحبه بروحه وبنفسه. أما الصداقة الزائفة التي تغشى عوالم الشباب اليوم أو عالم الشباب والفتيات، فهذه صداقة يجب الحذر منها، ويجب أن نتشبث بأيدي أبنائنا وبناتنا حتى نعبر بهم وبهن إلى شاطئ النجاة بإذن الله، حين يستقيم الفكر وحين ينضج العقل
0: نعم
1: وحين تتهذب الطباع وحين تستقيم وتستوي الفطر. يعني لابد أن نأخذ بأيدينا في هذا المعترك، بأيدي أبنائنا،
0: طبعا
1: هو معترك بلا شك. فترات الإعدادية والثانوية وبداية الجامعة فترات تخبط واضطراب نفسي وعقلي وذهني بالنسبة لأولادنا، وسلوكي أيضا يحتاجون إلى، ولو كان هذا في شكل صراع بين الآباء والأبناء.
0: خاصة في ظل التقدم التكنولوجي
1: هذه
0: والتواصل
1: السماء المفتوحة
0: الرهيب.
1: بالبلايا علينا
0: نعم
1: اليوم، أحسنتم، في هذا العالم المفتوح الذي يمطر علينا فتنا ومحنا بكل أسف. الله المستعان، ندعو لأبنائنا وبناتنا ونأخذ بأيديهم وبأيديهن، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. وكما قال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات.
0: نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يحفظ بلادنا
1: آمين
0: من
1: يا
0: كل
1: رب.
0: مكروه وسوء، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين.
0: أخوتنا في رحاب الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام فترتنا هذه، الإسلام والحياة. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة غفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم.
1: عفوا أخي الحبيب، بارك الله فيكم وفي السادة المستمعين أجمعين.
0: تحدثنا مستمعينا الكرام في هذه الفترة تحت عنوان من دروس الهجرة: حسن اختيار الصديق. ختاما أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه الفترة.

الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزميلة منى عثمان من أسرة الإعداد والإشراف، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الإشراف العام للإذاعية إسماعيل دويدار. لكم تحياتي بهاء عبادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا، وطرفي كان قبل اليوم أعمى، فلما عاين النور استفاقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أننا نعيش في هذا الوجود لغاية سامية. سل نفسك يا ولدي، لماذا أعيش؟ لماذا أعيش؟ الجواب: أعيش للعطاء، أعيش للبناء، أعيش للنجاح، أعيش لأخدم الناس، أعيش لأصلح في الوجود لا لأفسد. قال سيد الإمام العلامة عبد القادر الجيلاني: لا تقعد عن العمل، فإن القعود باب الغفلة، والغفلة باب القسوة، والقسوة تبعد القلب عن الله. فيا ولدي، تقرب إلى الله بالعمل وعلو الهمة، وإياك والخمول، واعلم أن الطريق إلى الله نور في كل مسارات الحياة. يا ولدي، أيها الشاب، إن الروح إذا لم تشغل بالطاعة شغلت بالشهوة، وإذا لم تشغل بالبناء شغلت بالدمار والهدم. يا ولدي، اجعل لك رسالة تقوم بأدائها في هذا الوجود، اجعل لك هدفا، سر على بركة الله متوكلا، خذ بالأسباب وأسقط التدبير. قال سيد الإمام العلامة أبو حامد الغزالي: العمر رأس مالك، فإياك أن تضيعه، فإن كل نفس جوهرة لا عوض لها. يا ولدي، يا شباب أمة سيدنا رسول الله، يا قرة عين سيدنا النبي، الأمة تبنى باليد العاملة، تبنى بالفكرة المستيقظة، تبنى بالهمة العالية الطموحة، ولا يرفعها أصحاب الأمنيات، إنما يرفعها أصحاب الكرامات. إن المؤمن يا ولدي يترك أثرا طيبا قبل أن يغادر الدنيا، يغرس علما، يبني عقلا، يجبر خاطرا، يكتشف كشفا علميا حديثا، يطعم جائعا، يعين محتاجا، يعالج مريضا، يقيم بنيانا، يصلح في الحياة. يا ولدي، اعلم أن وجودك في الحياة له وجهة يحبها رسول الله، له غاية قامت عليها رسالات الأنبياء، أن تصلح في الوجود. قال أحد العارفين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك، فإن أقامك في خدمة عباده فاعلم أنه أراد بك خيرا. فإياك أن تجعل مقامك في الحياة في الترويج للمخدرات والمسكرات ومغيبات العقول. حافظ على أخلاق إخوانك في الوجود، اعلم أن مقامك في الإصلاح، اعلم أن مقامك أمانة في عنقك. قال سيدي الإمام محمد ماضي أبو العزائم: العارف بالله لا يعيش لنفسه، إنما يعيش بالله ولله، ويرى خدمة الخلق من أجل أبواب القرب إلى الحق. إن الحياة الحقيقية يا ولدي ليست في طول السنين، وإنما في عظم الأثر. لقد منحك الله عقلا ليكتشف نظرية تعالج مريضا مرضا مزمنا لتكون طبيبا. يا ولدي إن الله منحك عقلا لتفتش في وسائل العمران، لتفتش في كشف جديد في الرياضيات، في الفيزياء، في الأحياء، في الكيمياء، في كل شيء من هذه المسارات والعلوم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الرحمن، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الرحمن تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
7: عنوان هذه الحلقة: الرشد والرشاد في القرآن الكريم. لقد تحدث القرآن الكريم حديثا مستفيضا عن الرشد والرشاد. نريد أن نتعرف على هذه المفردة القرآنية باعتبارها خلقا إسلاميا أصيلا. نريد توضيحا لذلك ضيفنا الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن مادة الرشد تدل على استقامة الطريق، والرشد والرشد والرشاد نقيض الغي، وفلان راشد ورشيد إذا أصاب وجه الأمر والطريق. والراشد المستقيم على طريق الحق وأرشده الله، أي هداه. وفي الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يريد بالراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة. وفي أسماء الله تعالى الرشيد لأنه يرشد الخلق إلى مصالحهم، أي يهديهم ويدلهم عليها. وقيل هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد، من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد. فالرشد إذن هو الهدى والاستقامة، ونقيضه الغي، وهو الضلال والخيبة. قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الغي هو الضلال والانهماك في الباطل. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول الشيطان لربه: كما أضللتني لأضلن بني آدم. وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: الغي سوء التصرف في الشيء وإجراؤه على ما تسوء عاقبته. وفي بعض كتب التفسير: إن الغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه.
7: أستاذنا، كيف تحدث القرآن الكريم عن هذا الخلق؟ وهل هناك فرق بين الرشد والرشاد؟
8: جمهور العلماء على عدم التفرقة بين كلمتي الرشد والرشد، وقد استعمل القرآن الكريم كلا اللفظين. وذهب بعض العلماء إلى أن الرشد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد لا يكون إلا في الأمور الأخروية. وقد استعمل لفظ الرشد في القرآن على وجهين: الأول الصلاح في العقل والمال. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والآخر التهدي للصلاح في الدين، وذلك قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقد تحدث القرآن الكريم في كثير من آياته عن هذه الخصلة النورانية وهذه الفضيلة الإسلامية. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يهتدون. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال عز من قائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وفي آية أخرى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال الإمام ابن كثير رضي الله عنه في تفسيره: أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. وقال تعالى كذلك: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالرشد هنا هو الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
7: ضيفنا الكريم، كيف نتحقق باسم الله الرشيد في حياتنا وأخلاقنا؟
8: نعم، هذا سؤال وجيه جدا ومهم للغاية. كيف نتحقق باسم الله عز وجل الرشيد في أمورنا وفي حياتنا؟ أولا، علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى دائما أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا مع الراشدين، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، حتى لا نتورط في ظلمات الجهل والغي والزيغ والضلال. فإن الرشيد الذي هو من أسماء الله سبحانه معناه أنه يرشد الخلق إلى مصالحهم، أي يهديهم ويدلهم عليها. فهو فعيل بمعنى مفعل، أي رشيد بمعنى مرشد. وقيل كما ذكرنا منذ قليل: هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد، من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد، فيحرص الإنسان في أموره كلها على أن يسلك سبيل الرشد ولا يتبع سبيل الغي وأهله. إن فعل ذلك فقد تحقق بهذا الاسم الجليل. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 6:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، ولم يمد أبصارنا إلى ما فيه من عجائب إلا لنتأملها ونعقلها، فنستدل بها على عظمة الصانع ووحدانية الخالق وكمال قدرته وحكمته. قال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب هم الذين يستثمرون نعمة العقل في التفكر، لا يمرون على المشاهد الكونية مرور الغافلين، بل يقفون عندها ليتأملوا دلائل الإتقان والإبداع. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية جاء تحت عنوان التفكر في آيات الله عبادة. إن التفكر في آيات الله من أسمى العبادات القلبية التي تزكي النفس وتوقظ القلب وتقرب العبد من خالقه تبارك وتعالى. فالتأمل في آيات الله لا يقتصر على النظر في السماء والنجوم والجبال والبحار، بل يمتد إلى آياته في الأنفس، كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتفكر هنا يورث الإنسان خضوعا وخشوعا، إذ يرى نفسه مخلوقا ضعيفا أمام خالق عظيم أحاط بكل شيء علما وقدر كل شيء تقديرا. وقد كان التفكر دأب الأنبياء والصالحين، فإبراهيم عليه السلام حين نظر في الكواكب والشمس والقمر ليتأمل في ملكوت السماوات والأرض ليعلمنا أن وراء هذا النظام البديع إلها واحدا لا شريك له. وهكذا يتعلم المؤمن من قصة الخليل أن التفكر سبيل إلى الإيمان الراسخ، وأن العقل إذا أطلق من أسر الغفلة قاده إلى معرفة الله. إن عبادة التفكر لا تحتاج إلى جهد بدني، ولكنها تحتاج إلى صفاء القلب وسكون النفس وتجرد الفكر من شواغل الدنيا. حين يختلي الإنسان بنفسه مع الله، ينظر إلى السماء المرصعة بالنجوم، أو إلى موج البحر المتلاطم، أو إلى زهرة تتفتح في الصباح، يشعر بأن كل ذرة في الكون تسبح بحمد خالقها. عندها يدرك معنى قوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فيمتلئ قلب الإنسان حبا لله وخشية منه. ومن ثمار التفكر أيضا أنه يولد الشكر، لأن الإنسان حين يدرك نعم الله في الكون وفي نفسه يستحيي أن يقابلها بالجحود أو الغفلة. فكم من نعمة تحيط به لا يراها إلا إذا تأمل آيات الله، وإذا وعى ذلك حق الوعي قال بلسان الحال والمقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالتفكر طريق الشكر، والشكر يزيد النعمة ويجلب البركة. كما أن التفكر في آيات الله يطهر القلب من الغفلة، ويصلح الفكر من الانحراف، ويورث السكينة واليقين. فكلما ازداد الإنسان نظرا في ملكوت الله ازداد قربا منه، وأحس بعظمته في كل شيء حوله. إنه يعيش مع الخالق في حضور دائم، ومع الكون في انسجام تام، ومع النفس في سلام داخلي عميق. ومن هنا نفهم أن التفكر ليس مجرد تأمل عابر، بل هو عبادة يومية تعيد للإنسان توازنه الروحي. وفي الختام، إن التفكر في آيات الله ليس ترفا فكريا ولا لحظة تأمل عابرة، بل هو عبادة عظيمة تنير البصيرة وتحيي القلب وتقرب العبد من ربه كلما ازداد نظرا وتدبرا في ملكوته. فالمؤمن الحق لا تمر به مشاهد الكون دون أن تذكره بعظمة خالقه، ولا يرى الجمال في المخلوقات إلا في ضوء جلال الخالق. وإذا استقر هذا المعنى في قلب الإنسان صار يعيش في أنس دائم مع الله، ويقينه لا يتزعزع أمام تقلبات الحياة، لأنه رأى آثار قدرة الله في كل شيء حوله. قال ربنا تبارك وتعالى تأكيدا لهذا المعنى العظيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
9: سبحان من فاضت علينا نعمته.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم آمال عطا ونفذها لكم على هندسة الهواء توفيق المعداوي وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل بدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى الآية 106 من سورة مريم. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 27 من سورة الكهف إلى الآية 106 من نفس السورة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قلل الدوري: الدنيا هكذا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. كسر الدوري الميم وصلا هكذا: تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. سكن الدوري الكاف تخفيفا هكذا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قوله تعالى: وكان له ثمر. قرأ الدوري بضم الثاء وإسكان الميم على التخفيف هكذا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. قوله تعالى: ولا أشرك بربي أحدا. فتح الياء وصلا هكذا: ولا أشرك بربي أحدا. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. أدغم الدوري الذال في الدال وأثبت الياء في ترن وصلا هكذا: ولولا إذ دخلت جنتك.

وقرأ وأحيط بثمره بضم الثاء وإسكان الميم هكذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. قرأ الدوري برفع الحق هكذا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، هو خير ثوابا وخير عقبا، بضم الخاف في عقبا، والرفع في الحق على الله هو الحق. قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قرأ الدوري بتاء التأنيث مضمومة وفتح الياء، وقرأ الجبال بالرفع على البناء المجهول هكذا.

هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أثبت الياء في تعلمني وفتح الشين من رشدا والراء هكذا

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.

رجولا. لكن هو الله ربي ولا أشرك

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. رتله علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 27 وحتى الآية 106 من سورة الكهف. بمشيئة الله تعالى تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن الإمام نافع بصوت القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك في حوالي 9:18 إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وحي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع معلم جديد في طريق هجرته المباركة، مع معلم جديد يشهد بالصبر والتحمل والإيمان لصاحب الهجرة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. معلم اليوم واد من أودية الحجاز، يقع في جنوب المدينة المنورة، ويبعد عن مدينة جدة حاليا بنحو 60 كيلومترا تقريبا، ويتسم بتضاريسه الوعرة وجباله المتناثرة. إنه وادي الغولاء الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى المدينة، وقد هبط به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الليل، مستعينا بالأدلة الذين اختاروا له طرقا غير مألوفة وصعبة لتضليل قريش. وبالفعل كان وادي الغلاء طريقا صعبا، به وديان ضيقة وممرات شديدة الانحدار تفصل بينها جبال بركانية، مما يعكس لنا حجم المشقة والصبر اللذان تحملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في سبيل إبلاغ الدعوة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الوادي حتى دخل الثلث الأخير من الليل، فاستأنف المسير بعدها نحو المدينة. إخوة الإيمان، وادي الغلاء ليس صخرا وترابا، بل هو شاهد على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وثقته بوعد الله عز وجل. وادي الغلاء ليس مجرد واد طبيعي، بل هو شاهد على أقدام طاهرة سارت فيه طلبا لنصرة الدين، وأملا في مستقبل مشرق للبشرية كلها، وتحملت في سبيل ذلك الصعاب والمشاق. والله عز وجل لا يضيع من سار في طريق الحق صادقا مخلصا. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، وعلى وعد جديد بلقاء جديد مع معلم جديد على طريق الهجرة نلتقي بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو لجنة علمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. نكرر دائما في هذه الحلقات أننا نبحث عن كل ما هو جديد في إعجاز القرآن الكريم، وهذا المعجم الذي نتناوله ونتناول مفرداته هو سبق في ما يتعلق بموضوعه، بحيث إنه يتناول المفردة القرآنية، المعنى الإجمالي، ثم المعنى القرآني، ثم صلة صوتيات الكلمة أو المفردة بالمعنى اللغوي. وهذا سبق، وهذا ما دعانا إلى أن نلتمس في هذا المعجم الجديد بالنسبة لمستمعينا في إذاعة القرآن الكريم. وخير من يحدثنا هو تلميذ وابن وهذا الشيخ الكبير الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، وكثيرا ما نردد هذا الكلام ما بين حلقاتنا حتى يعلم المستمع أننا إزاء عمل موسوعي فيما يتعلق بالمفردة القرآنية. نقف عند لفظة ثابرة في القرآن الكريم في المعنى الإجمالي والمعنى أو المعنى اللغوي الإجمالي والمعنى القرآني وصلة الصوتيات بهذا المعنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعد. أرحب بكم وبالسادة المستمعين في مستهل هذه الحلقة التي نعرض فيها لاستعمالات الجذر ثابرة في هذا المعجم النفيس الباذخ. نرى أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر المتعددة حول معنى محوري واحد يوجد في كل منه. هذا المعنى هو تجمع الشيء انقباضا أو تقبضا وعدم انتشار. تجمع الشيء انقباضا أو تقبضا وعدم انتشار، يعني صورة التجمع تكون بالانقباض أو التقبض أو عدم الانتشار. من ذلك قول العرب ثبر البحر بمعنى جزر، يعني جزر لظاهرة المد والجزر. أيوة، كجزر ماء البحر بعد المد، يعني هذا أيضا انقباض. وأيضا العرب تقول للثبرة، للنقرة التي تكون في الجبل تمسك الماء، يعني ينزل الغيث فيأتي على الجبل فتكون فيه بعض الحفر، هذه الحفر تمسك الماء يعني تتبقى فيه ولا تنزل إلى السفح، وطبعا تمسك الماء ويذهب ما فيها من غثاء إلى آخره. من الانقباض هذا وعدم الانتشار كما قلنا في المعنى المحوري انقباض وعدم انتشار أخذ معنى الحبس، إن الحبس انقباض وعدم انتشار. منه المثابرة بقى، يعني من صور هذا المثابرة. المثابرة بمعنى
2: ضغط على النفس،
3: المواظبة. المواظبة، المثابرة على الأمر، المواظبة عليه. يعني المواظبة عليه؟ يعني العكوف عليه وملازمته، يعني الإنسان يجمع نفسه، يعني يلزمه لا يذهب هنا ولا أو هناك، لا ينشغل بشيء آخر إلا بهذا الشيء، عقوف وملازمة وتقبض عليه. عندما نأتي إلى الاستعمالات القرآنية، ننتقل إلى الاستعمال القرآني، سوف نجد أن استعمالات هذا الجذر قد تكررت في القرآن الكريم 5 مرات بصيغتين فقط، صيغة ثبورا وصيغة مثبورا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك
4: ثبورا.
3: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يعني في آية واحدة أو في آيتين تكرر الاستعمال. وأيضا في سورة الإسراء وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي سورة الانشقاق فسوف يدعو
4: ثبور.
3: ثبور. نأتي إلى فهم هذه الاستعمالات في ضوء المعنى المحوري الذي حدده العلامة المصنف. نأتي وإني لأظنك يا
4: فرعون مثبورا.
3: يا فرعون مثبورا. العلامة المصنف أورد هنا رأي بعض المفسرين وعلق عليه. هنا مسألة مهمة جدا التفت إليها بعض الباحثين لتكون موضوعا لدراسات في الماجستير أو الدكتوراه. يعني موقف العلامة محمد جبل من أقوال المفسرين ورده عليهم إلى آخره. ففي تفسير الإمام الطبري فسر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا بملعونا مغلوبا هالكا مبدلا مغيرا
4: يعني
3: مخبولا لا عقل له. يعني هذه تفسيرات أوردها الطبري لله. واختار الإمام الطبري التفسير الأول اللي هو ملعونا. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني ملعونا. فقال ملعونا ممنوعا من الخير. فالعلامة المصنف يقول فإن كان قصد بقوله ملعونا المعنى اللغوي للعن وهو الإبعاد والمقصود طبعا الإبعاد من الخير فهذا يتأتى من معنى الحبس ممكن ويصح أن يوجه موسى معناه إلى فرعون مع التلطف عملا بقوله تعالى فقول له قولا لينا فيكون المعنى أنا جئت بخير معناه كده أخشى أن تحرم منه. يعني كأن موسى بخطب فرعون وقال أنا جئتك بخير أخشى أن تحرم تبعد عنه يعني تحرم منه. وأما تفسير مثبورا بمغلوبا أو مبدلا مغيرا فلا أصل له في اللغة. وهذه نقطة مهمة جدا إنه إذا لم يكن للتفسير أصل في اللغة كان تفسيرا هشا محدود القيمة أو لا قيمة له
4: لأنه ليس له أصل يعني.
3: ليس له أصل في كلام العرب فمن أين أتيت به. وأما تفسيرها بقى الذين فسروا مثبورا لا عقل له العلامة المصنف أو هالكا يعني إني لا أظنك يا موسى هالكا أو إنك مجنون ما لكش عقل ما بتفكرش فالوالد يقول إنه يعني لا يتأتى مواجهة فرعون بأنه لا عقل له أو بأنه هالك أي بأن الله سيهلكه بعذاب أو نقمة تنصب عليه في الدنيا. ليه بقى؟ لأنك أنت الآن يعني أنت عندما تقول له ذلك أنت تثير حميته. لكن أنت عندما تقول له أنك سوف تحرم أنت تقيم عليه الحجة الآن. يعني أما أن تذهب إليه وتقول أنت هالك وأنت كذا أنت لم تعطه الفرصة ليتأمل فيما تقول
4: وقطعت ما بينك وبينه
3: وقطعت ما بينك وبينه فأنت بهذا القول اللين أقمت عليه
4: الحج.
3: نأتي إلى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين
4: دعوا
3: هنالك ثبورا. يعني دعوا بالاستغاثة. استغاثة من إيه؟ من دوام العذاب. في بعضهم ناس فسروها الاستغاثة من أنهم طلبوا الموت. فطبعا العلامة المصنف رد عليهم بأن هذا ليس أمرا مطلوبا لأنه في آية أخرى ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالاستغاثة هنا استغاثة من دوام العذاب والحبس على العذاب. إذا انتقلنا من ذلك إلى المعنى
4: الصوتي يعني الصوتيات
3: سوف نجد أنه كما قلنا إن الثاء فيها معنى الانتشار الدقيق الباء فيها معنى التراكم والتجمع والراء فيها معنى الاسترسال. هنا هنسأل يا ترى فين الاسترسال هنا الاسترسال هو تمثل في دوام الحبس دوام الانقطاع عن الانتشار البقاء في المكان مدة طويلة وهذا استمرار واسترسال.
4: نعم هو ما أشارت إليه الراء يعني
3: ما أشارت إليه الراء.
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر للأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، هو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وزاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وفجر أي مال عن الحق وقال الباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، أي تميلها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. والعائرة أي المترددة الحائرة، لا تدري أيهما تتبع. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بقرية الصوالح مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. في هذه الأمسية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله عزب وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب وقصار الصور، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Welcome.

ولكن رسول الله وخاتم النبيين.

わかー

Jack.

وسيرا لها

وَالصُّبْحِ

The hand.

فأما

الذي الذي

فانصب وإلى ربك فارغب.

Oh,

economy.

0: الذي نكر بالنسبة ربك الذي خلق.
1: اطلعوا

0: سنك باسم ربك الذي خلق.
1: اطلع الله.

0: خلقك مثل ربك الذي خلق.
1: اطلع الله مثل

في رحاب ما تيسر من سورة الأحزاب وقصار السور، استمعنا إلى قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الثامنة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت، يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم التحية في مستهل هذه الفترة التي تمتد مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. هذه سهرة الأربعاء 16 من شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، أول أيام شهر يوليو عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة على هندسة الهواء زميلي توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. كان زميلي بهاء عبادة قد سعد بصحبة حضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في فتراتنا جميعا من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في رحاب ما تيسر من سورة المجادلة، نحيا الآن حوالي نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من

0: كانت هذه آيات بينات من سورة المجادلة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما على من علمنا أن كل كلمة طيبة صدقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بالزميل إبراهيم الغريب، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تستمعون إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية ورش عن نافع المدني، بدءا من الآية 56 من سورة الأنعام. الآن يقدم لهذه الآيات الشيخ محمود برانق، الرئيس الأسبق للجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من الآية 56 من سورة الأنعام إلى الآية 100 من نفس السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: قد ضللت إذن. قرأ ورش كلمتي قد ضللت بإدغام الدال في الضاد لقربها مخرجا. لئن أنجانا، قرأ ورش كلمتي لئن أنجانا بياء ساكنة وتاء بعدها مفتوحة فتصير لئن أنجيتنا من هذه، مع النقل على الخطاب. قل الله ينجيكم، قرأ ورش كلمة ينجيكم بسكون النون وتخفيف الجيم فتصير قل الله ينجيكم، والتشديد والتخفيف في لغات العرب. حيران له أصحاب، قرأ ورش كلمة حيران بترقيق وتفخيم الراء في لغة العرب. أتحاجوني في الله، قرأ ورش كلمة أتحاجوني بتخفيف النون فتصير أتحاجوني، والتشديد والتخفيف لغتان من لغة العرب. نرفع درجات من نشاء، قرأ ورش كلمة درجات بعدم التنوين فتصير نرفع درجات من نشاء على الإضافة، فدرجات مفعول نرفع. وزكريا ويحيى وعيسى، قرأ ورش كلمة زكريا بهمزة منصوبة بعد الألف على لغة بعض العرب، ها هكذا وزكرياء. وجعل الليل سكنا، قرأ ورش كلمتي وجعل الليل بألف بعد الجيم وكسر العين ورفع اللام فتصير وجاعلوا. أما كلمة الليل فجرت لامها على الإضافة فتصير الجملة وجاعل الليل سكنا. فجاعل محتمل للمضي وهو الظاهر، والماضي عند البصريين لا يعمل إلا مع أل، خلافا لبعضهم في منع إعمال المعرف بها. وسكنا منصوب بفعل دل عليه جاعل لا به. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قرأ ورش كلمة وخرقوا بتشديد الراء فتصير وخرقوا للتكثير. هذا وبالله التوفيق.

فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا

فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى

ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين

خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من

ذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى.

فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله

أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال أوحي إلي ولم

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير

0: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني عشنا في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الأنعام من الآية 56 وحتى الآية 100. رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقدم لهذه الآيات الشيخ محمود برانق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام على من علمنا أن عون الرجل أخاه صدقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان لا تحزن إن الله معنا. نستمع الآن إلى حديث الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من غزوة العسرة، غزوة تبوك، نزل فيها وفي أحداثها الكثير من الكتاب الكريم، ومنه هذه الآية التي نزلت بشديد العتاب ونبأتهم أن الله عزيز لا يغلب وغني عن عونهم، وأنه حكيم يسير أمور عباده على وفق حكمته البالغة، وأنهم إن أعرضوا عن عون رسوله ونصرته فإنه لا يخذل، لأن الله سبحانه قد تكفل بنصره ونصره فيما مضى وهو ينصره فيما يأتي، وما كان نصره في موطن من المواطن إلا من عند الله. وذكرتهم بأنه نصره في مواطن الشدة والقلة حتى انحطت كلمة الشرك والضلال وظهر دين الله مرتفعا عاليا كما هو شأنه. نصر رسوله النصر المبين في شدة الهجرة وضيقها، وهو مطارد من العتاة وليس معه إلا صاحبه أبو بكر، ونصره بعد ذلك في مواطن كثيرة وأمده بجنوده المختلفة التي لم يروها، أمده بالملائكة يوم بدر وحنين وبالأعاصير يوم الأحزاب وبالرعب في مواطن أخرى. وذلك أنه لما هاجر المسلمون إلى المدينة ولم يبق منهم بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ومن حبسه قومه، فطن كفار قريش إلى العاقبة وقالوا هذا شر شاغل لا يطاق، واجتمعوا يمكرون مكر السوء، وبعد أن تداولوا الرأي أجمعوا على قتله، وندبوا لذلك الفتيان الأشداء من مختلف القبائل ليتفرق فيها دمه، وأوحى الله إليه بأمرهم وأذن له في الهجرة. أما القتلة فقد رصدوا باب داره ينتظرون هدوء الليل ليفتكوا به، وأما هو فكان من التدبير الإلهي له أن أمر عليا بالنوم على فراشه، واتجه إلى ربه يلتمس عونه ويدعو على أعداء ربه، وذهب في الهاجرة إلى بيت أبي بكر وأنبأه النبأ العظيم فبكى فرحا، ثم خرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته وعمد إلى غار بأعلى جبل ثور جبل النور وهو أسفل مكة. وخروجه عليه الصلاة والسلام وإن كان من نفسه وبإذن ربه كان بسبب ما بيته الكفار له، وهذا معنى إخراجهم له. وتقدم أبو بكر في دخول الغار يتثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليفديه بنفسه إن كان ثم شر. ولما وجد جحرا كبيرا يخشى أذى حشراته ألقمه فخذه لا يبالي بما يصيبه. ولما استقر بهذا الغار فحجب من في الغار عن الأعين واكتمل له مظهر المكان المهجور، اشتد كفار قريش في الطلب وجعلوا لمن يأتي به 100 ناقة، ولما عمي عليهم أثره جاءوا بالقافة فجعلوا يقوفون أثره حتى انقطع عند باب الغار، ولكن صدهم عن دخوله ما صنع الله لرسوله. ولما أحس أبو بكر أقدامهم اشتد حزنه إشفاقا على رسول الله وعلى أمته، وقال له إن قتلت إنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال له ما قص الكتاب لا تحزن إن الله معنا، أي معهم بالرعاية وبالحفظ وبالنصر. فأنزل الله بهذا التطمين النبوي على أبي بكر السكينة والأمن، ثم كان بعد ذلك ما كان. إنها عناية الله أغنت بأيسر الأمور عن الرماح والسيوف والدروع وعن الكتائب والحصون. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: استمعنا إلى الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري وقد حدثنا تحت عنوان لا تحزن إن الله معنا. أعد هذا الحديث للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:30. الآن نبقى مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كانت هذه آيات بينات من سورتي المعارج ونوح، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم لكم الزميل محمد عبد الحق أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بالهواوشة، قرية الصوالح، مركز فاقوس، محافظة الشرقية. تستمعون في أمسية الليلة إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الله عزب، كما يلقي الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف كلمة قبل أن يقدم المبتهل الشيخ محمود عوض الله بعض الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:30 حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة الفجر غدا بمشيئة الله تعالى في 4:12، وتشرق شمس الخميس بإذن ربها قبل 6:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه الآيات البينات من سورة يونس في تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس، استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول آيات القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى وكيف تكون قواعد نطق القرآن قراءة صحيحة مجودة. ونبدأ معا تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء. وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 27 و200، وترتيبها في المصحف الشريف 26.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرجناهم من جنات وعيون.

0: أخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 68 من سورة الشعراء،
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: إنكم متبعون
1: يتبعكم فرعون.

0: هنالك آل فرعون من البحر.
1: أخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. حكت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين وعددت ألوانه وصوره، وجاءت هذه الآيات هنا تعرض نعيم المتقين وهناءتهم لتتألف سورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في عذابهم وذلهم ومهانتهم، الصورة الثانية تمثل بهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمعنى: إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن وزكوها بعمل الصالحات الباقيات فوقوها من العذاب، إن هؤلاء المؤمنين ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والمنغصات ومن كل ما يكرهون، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات. وقوله تعالى في جنات وعيون بيان للمقام الأمين وما يحتويه من ألوان النعيم، من بساتين مثمرة مورقة، ومن عيون من الماء ثرية، ومن أشجار وزهور وحدائق غناء، بين الأشجار والزهور دافقة، ومن ملابس متنوعة متفاوتة، من رقيق الحرير ومن غليظ الديباج الأخاذ البراق، مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة وتواضعا وعزوفا عن نعيمها، وهم بين هذا كله يتمتعون بالجلوس على الأرائك متقابلين، ينظر بعضهم وجوه بعض. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة قصيرة من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

didn't.

didn't.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. ساعتنا الآن هي العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أودعت مبلغا من المال في مصلحة حكومية واستخرجت فيزا، ومن عليه التزامات مالية لا يقبل الدفع إلا بالفيزا، أدفع له وأحصل منه أكثر مما دفعت، فما حكم ذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، قال في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فله ما فانتهى ما سلف وأجره إلى الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: إن الرجل لا يقذف باللكمة الحرام في جوفه ما تقبل منه عبادة 40 يوما. وبعد، فإن المؤمن الحق مأمور بأن يطيب عيشه، أي أن يجعل عيشه حلالا طيبا لا شية فيه ولا شبهة، فإن كان كذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولو كانت عبادته تمثل الحد الأدنى بتحقيق أركان الإسلام. أما إذا لم يبالي من أي مصدر يأكل، أم من حرام أو من حلال، فإن أكله من الحرام يرد عليه عبادته ولو كانت كثيرة مثل جبل تهامة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقدمت الآيات القرآنية المباركة الأكل من الحلال على عمل الصالحات وتقديم الطاعات والقيام بالعبادات. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن كانت الزيادة التي يتقاضاها صاحب الفيزا بعد استرداد أصل ما دفع تقابل الخدمة الفيزية فقط، كان ذلك حلالا ولا بأس به ولا حرج فيه. وإن زادت على مقابل الخدمة كانت الزيادة ربا محرما، سواء استرد ما دفعه حالا أو مؤجلا على أقساط، فهذا هو الربا بعينه، لأنه يعتبر أقرضه ثم استرد ما أقرض زيادة عليه فانتفع بهذه الزيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا والله أعلم.
5: أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: والدي كان قد أوصى بعض أقاربنا أن يدفن في مقبرتهم، وللأسف في يوم الوفاة الشركاء في المقبرة اعترضوا، مما اضطرنا إلى أن ندفن الوالد في مقابر أخرى، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل والدي غير مرتاح في مقبرته كما يقول البعض؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا حرج في دفن الأب في مقبرة غير التي أوصى بدفنه فيها، ما دام أصحاب المقبرة اعترضوا على دفنه عندهم في مقابرهم، ولا علاقة للأب بهذا الموضوع، فبوفاته انقطعت صلته بهذه الحياة الدنيا، ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح. أو ما يعمله غيره له ويهب له مثل ثوابه. أيها المستمع الكريم، الوصية في الشرع معناها التبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت، أي أن هناك تبرعا ما من الإنسان ينفذ هذا التبرع بعد الوفاة. فإذا كانت الوصية في حدود الثلث فتنفذ دون احتياج إلى إذن أحد، وإن كانت بأكثر من الثلث فالزيادة عن الثلث تكون بإذن الورثة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل الذي أراد أن يوصي بأكثر أمواله، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وما جاء في السؤال إذا عرض على تعريف الوصية فإنه لا يشملها، لأنه طلب دفن في مكان ما غير مدافن العائلة والأسرة، وهذا ليس تبرعا ماليا من الموصي، بل رغبة يرغب فيها، فلا يكون ما قاله وصية، وإنما هو رغبة. والرغبة ينظر فيها إن كانت بشيء مباح فللورثة التنفيذ أو عدمه حسب ظروفهم وقدرتهم على تنفيذها، وإن كانت الرغبة بشيء محرم كطلب عدم إعطاء أحد من الورثة حقه مثلا، فإنها حينئذ رغبة محرمة لا تنفذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه في الجنة. كما أن الرغبات يراعى فيها موافقة الطرف الآخر الذي سينفذها، لأنه ليست كل الرغبات قابلة للتنفيذ، والقاعدة تقول: ليس كل مباح متاح، فقد يكون الشيء مباحا لكنه ليس متاحا للإنسان. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: لا حرج في دفن الأب في مقبرة غير التي أوصى بدفنه فيها، ما دام أصحاب المقبرة اعترضوا على دفنه عندهم في مقابرهم، ولا علاقة للأب بهذا الموضوع، فبوفاته انقطعت صلته بهذه الحياة الدنيا، ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح أو ما يعمله غيره ويهب له مثل ثوابه. أيها السائل الكريم، لا تلتفت إلى ما يقال من أن الأب لا يرتاح في قبره بسبب عدم تنفيذ وصيته، فهذا كلام باطل لا عبرة به ولا قيمة له في ميزان الشرع الشريف، وإنما يتحدث به من لا علاقة له بأحكام الشريعة، وليس كل ما يقال يلتفت إليه أو يهتم به. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق تتابعون معنا هذه الأمسية الدينية التي سجلت من المسجد الكبير بالهواوشة بقرية الصوالح مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. هذه الأمسية بها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة للدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله. هذه الأمسية أعدها ويقدمها الزميل محمد عبد الحق. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في 11:15 نحيا مع قرآن السهرة. قرآن سهرة الليلة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سورة يوسف. في 12:15 بعد منتصف الليل لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وتلاوة من سورتي المزمل والقيامة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا أن الرجل القوي حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نبقى حتى 11 مع هذه الأمسية الدينية التي يعدها ويقدمها الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الكبير بالهواوشة، قرية الصوالح، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أطيب هذه اللحظات وهذه الأوقات المباركات أن نرطب ألسنتنا بذكر المولى تبارك وتعالى، فذكر الله عز وجل هو العاصم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وذكر المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان هو أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى ذي الجلال. إن الذاكرين لله تبارك وتعالى هم السباقون في ميدان السير إلى الله والدار الآخرة، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من رحاب المسجد الكبير بالهووشة، قرية الصوالح، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف.
2: الحمد لله فالق الحب، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، حثنا على العمل ودعانا إلى إتقان العمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على دربه وطريقته إلى يوم الدين. وبعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، بدايةً نهنئكم ونبارك لكم على إقامة هذا الصرح الجميل وعلى تجديد هذا المسجد. أسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة والعطاء لكل من أسهم فيه ولو بكلمة طيبة. أيها الأحباب، ديننا الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وتتمثل في توحيد الله عز وجل، وشريعة وتتمثل في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، وأخلاق. ولأهمية الأخلاق الحسنة في الإسلام جعل التعديل ثلث الإسلام، بل هي الإسلام كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق الحسنة لها في الإسلام منزلة عالية، لذا جعلت شعاراً له. فلا نقول الدين الصلاة مع أنها من أهم الأركان، وإنما نقول الدين المعاملة. الأخلاق الحسنة ترتقي بصاحبها إلى درجة الصائم القائم. الأخلاق الحسنة هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، الأخلاق الحسنة طريق ينتهي بصاحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. الأخلاق الحسنة تجعل الإنسان قريباً من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. بل لا يكمل إيمان العبد إلا بخلقه الحسن، فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وامتدح الله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم في قرآنه العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأخلاق الحميدة وإلى الأخلاق الحسنة. خرج يوما على صحابته وهم جلوس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يتذاكرون الأنبياء السابقين وفضلهم. قال قائل: إبراهيم اتخذه الله خليلا. قال آخر: نبي الله نوح نجاه الله في السفينة. قال آخر: موسى كلمه الله تكليما. قال آخر: عيسى كلمة الله وروح منه. استمع إليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب جم وبكل خلق رفيع، ثم أمن على قولهم: نوح كما تقولون، وإبراهيم خليل الله كما تقولون، وموسى كليم الله كما تقولون، وعيسى كلمة الله وروح منه كما تقولون، وآدم اجتباه الله واصطفاه، أنا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فتفتح لي ومعي فقراء المسلمين ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. من الأخلاق الحميدة التي دعانا إليها إسلامنا العظيم العمل والسعي في طلب العمل والكسب الحلال. رفع الإسلام من مكانة العمل فسوى بينه وبين الجهاد في سبيل الله، بل قدمه على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بل لما مر أحد الشباب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة نشاطه وجلده وقوته، قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. عطف الإسلام على العمل وبين أن أطيب الكسب ما كان بيد الإنسان، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هذا إسلامنا يدعونا إلى العمل، لأن بالعمل تزدهر الأوطان وتتقدم الأمم وتحيا الشعوب حياة كريمة. بالعمل تقول الأمة قوية والأمة الضعيفة، ليس لها مجال بين الأمم. من هنا حثنا إسلامنا على العمل، ودعانا أن نمتهن المهن، وأن نحترف الحرف، وأن نجد وأن نجتهد. وإذا عمل الإنسان عملاً عليه أن يتقنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسيات الدينية التي نقدمها لكم من هنا، من رحاب المسجد الكبير بالهووشة، قرية الصوالح، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ

Thank you.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى يا رب.

صلى الله عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا، من رحاب المسجد الكبير بالهواوشة، قرية الصوالح، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله، تقبلوا أرق تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحادية عشرة قبل منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها. تأتي المعصية فيرحل معها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله، ثم يلحق بها الذكر، ثم تذهب الطمأنينة، ويأتي عسر الحال وقلة البركة في المال والوقت. فتذكر أخي المؤمن أن أصعب الحرام أوله، ثم يسهل، ثم يستساغ، ثم يؤلف، ثم يحلو، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن حرام آخر. إنها خطوات الشيطان. قال أحد الصالحين: إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً.

اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه البديع، ورغم صغر حجمه قد يكون سببا في دخول الجنة أو انكباب صاحبه على وجهه في النار. لذا ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.

مر أحد الصالحين برجل يجلس عند باب المسجد، فلما اقترب الشيخ منه رفع الرجل رأسه وقال له: يا سيدي، أيهما أقرب إلى الله، العابد بطاعته أم المنكسر بذنبه؟ فسكت الشيخ طويلا، ثم جلس بجواره على الأرض ولم يجب. فقال الرجل: يا سيدي، إن كان العابد أقرب فقد هلكنا، وإن كان المذنب أقرب اغتررنا. فبكى الشيخ وقال: بل أقرب الخلق إلى الله أصدقهم افتقارا إليه، فرب طاعة أورثت صاحبها كبرا فحجبت، ورب معصية أورثت صاحبها انكسارا فقربت. ثم قال الشيخ لتلاميذه: إياكم أن تنظروا إلى الناس بعين الاستقامة فقط، فإن لله عبادا كسرهم الذنب حتى صاروا لا يرون لأنفسهم مقاما، ولولا ستر الله لافتضح أهل الطاعات قبل أهل المعاصي. واعلموا أن العبد قد يبكي من ذنبه سنوات، وآخر قد يعجب بطاعته لحظة فيهلك، فالنجاة ليست بكثرة العمل، ولكن بأن يسلمك الله من رؤية عملك. وما خاف العارفون شيئا مثل خوفهم من أنفسهم، لأن البلاء لا يأتي دائما من المعصية، بل قد يأتي من الرضا عن النفس. فإذا رأيت مذنبا فلا تحتقره، فلعل بينه وبين الله سرا أصلحه بالليل. وإذا رأيت نفسك مستقيما فلا تأمن، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فكم من عبد نام على طاعة فاستيقظ على قسوة، وكم من عبد نام باكيا من ذنبه فأصبح من أهل القرب.

0: كل ما تزرعه من خير سيتبعك أثره. اقطع إلى الله طريقا لا يراك فيه أحد ولا يعلمه أحد. خبئ لنفسك صالحات تنفعك يوم تبلى السرائر. الأثر الطيب هو الإرث الحقيقي للإنسان. سترحل الأجساد وتبقى المآثر شاهدة. إنما الإنسان أثر، فأحسنوا آثاركم. اترك أثرا طيبا أينما حللت، سترحل يوما ويبقى عطرك عالقا بالأذهان. الأثر الطيب لا يموت بل يبقى حاضرا كالغيث. أينما حل صاحبه أزهر كل من حوله نقاء وسلاما. تذهب المناصب وتبقى الأخلاق والسيرة الحسنة وحب الناس، وتلك قيمة عظيمة لا يدانيها فضل. كلنا راحلون ولا يبقى في الدنيا إلا الذكرى الحسنة، وما الإنسان إلا أثر. فكن رجلا من أتوا بعده يقولون مر فلان وهذا أثره الطيب.
1: لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي. لأنك ربي.
0: إلهي، كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمتنع مع الذنب من العطاء؟ إلهي، كيف نفرح وقد عصيناك، وكيف لا نفرح وقد عرفناك؟ وكيف ندعوك وأنت الكريم؟ اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك، زد إيماننا ويقيننا، زد طاعاتنا وقرباتنا، زد في تقوانا وخشيتنا، زد في حبنا لك وتعلقنا بك. اللهم زد في ذلنا وخضوعنا لك، وزد في قربنا منك وأنسنا بك. اللهم زد في انشغالنا بك ورغبتنا فيما عندك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا مع قرآن السهرة. قرآن سهرة الليلة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وآيات بينات من سورة يوسف. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ السيد النقشبندي.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا الآن مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي لما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان لازلنا معكم، نستمر حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين، وقد ساعد بكم الزميل النبوي أبو زيد في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجينا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من لا تضيق بالوافدين ساحته ولا بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين نعمته. نسألك ربنا وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وضاع الأمل إلا فيك. نسألك أن تفتح لنا من أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا من فيض حكمتك، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنهما عن أبيه سيدنا أسلم مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء بلال يريد أن يستأذن على سيدنا عمر رضي الله عنها، فقلت له: إنه نائم. فقال: يا أسلم، كيف تجدون عمر رضي الله عنها؟ فقلت: خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. فقال بلال رضي الله عنها: لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الغضب أمر خطير إذا سيطر على شخص كانت نتائجه غير محمودة، ولربما ارتكب الغضبان الجرائم في حق الآخرين أو حتى في حق نفسه. ولهذا حذرنا الإسلام الحنيف من الاستسلام للغضب، ووضع طرقا لعلاجه وللتغلب عليه وللخروج من الحالة التي هو فيها. وفي هذا الأثر يتضح لنا حال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يغضب، وأن الغضب إذا سيطر عليه خاف الناس منه، رغم أنه كان خير الناس، وخاصة في أمور الحق والعدل والإنصاف. ثم جاء آخر الأثر ليبين أمرا مهما خاصا بالقرآن الكريم، وقد أدرك سيدنا بلال رضي الله عنه هذا الأمر، وهو أثر القرآن الكريم على الغضب. فقال سيدنا بلال: لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. فاتضح لنا سر من أسرار القرآن الكريم عندما يتلى على الغضبان، حيث يذهب غضبه وتهدأ نفسه ويطمئن قلبه وتسكن جوارحه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنهما عن أبيه سيدنا أسلم مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث روى حكاية سيدنا بلال رضي الله عنها في علاج الغضب بالقرآن الكريم. نتساءل أستاذنا الكريم عن سبل أخرى لعلاج الغضب.
2: كما هو معروف، فإن كثيرا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحث على الصبر والحلم والصفح والعفو واجتناب الغضب. ولما كان الغضب خطير العواقب فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب منه الوصية، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وأما عن طرق علاج الغضب في الإسلام فهي ما يلي: أولا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاء في سورة أخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب الرجل فقال: أعوذ بالله، سكن غضبه. وفي صحيح البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي عروق عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. ثانيا، من طرق علاج الغضب السكوت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، وهو توجيه هام كي لا يتلفظ لسانه بسب أو شتم يجلب عداوة أو كرها. ثالثا، ومن الطرق تغيير الهيئة أو الحال التي هو عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رابعا، أن يتذكر المرء وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه الوصية فقال له مرارا: لا تغضب. ونحفظ حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خامسا، أن يتذكر المرء ثواب كظم الغيظ، وأنه من صفات المتقين الذين قال الله فيهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سادسا، الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
1: نعود أستاذنا الكريم إلى آثر اليوم لنجد أن القرآن الكريم يعالج الغضبان.
2: القرآن الكريم كلام الله تعالى، وقد جعله الله هدى ورحمة، وجعله علاجا وشفاء لما في الصدور. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا تلي على العبد هدأت نفسه وسكن فؤاده. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنهما، فعن أبيه التابعي الكبير سيدنا أسلم مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء سيدنا بلال يريد أن يستأذن على سيدنا عمر رضي الله عنه، فقلت: إنه نائم. فقال: يا أسلم، كيف تجدون عمر رضي الله عنه؟ فقلت: خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. فقال بلال رضي الله عنه: لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دكتور، بنسمع كثيرا عن الصكوك السيادية، فما حقيقتها وبالنسبة لأهميتها في حياتنا العملية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الصكوك السيادية هي الصكوك التي تصدرها الدولة وتقبل التداول وعدم التجزئة، حيث تقوم الدولة بموجبها ببيع بعض الأعيان المحددة المملوكة لها أو بيع منافعها، ويتم توظيف قيمتها في الغرض الذي أصدرت من أجله الصكوك، سواء في مجال المشاريع التنموية أو البنية التحتية أو الاستعانة بها في معالجة عجوزات الميزانية. أما من حيث الأهمية فلها أهمية كبيرة في حياتنا المعاصرة، حيث توفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في أدوات مالية تتفق مع أحكام دينهم، مما يرفع الحرج عنهم دينيا واقتصاديا، وتتجنب التعاملات الربوية، وتدعو الحاجة الاقتصادية والمالية إليها، وتساعد على النهوض بالاقتصاد نظريا. فالسوق المالية تحتاج إلى مزيد من الأدوات وطرح المنتجات لكسب المستثمرين، وعمليا لأن وجود الاستثمار يساعد البنوك للاستفادة من كافة ما لديها من نقود وسيولة بطاقة قصوى من خلال إيداع مثل هذه الصكوك بالقدر المطلوب لدى البنك المركزي. ولذا يعتبرها الاقتصاديون أدوات تمويلية مميزة للسياسات النقدية في عصرنا الحاضر، كما أن هذه الوسائل تعد من أهم الوسائل لتنويع مصادر الموارد الذاتية وتوفير السيولة للأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات، كما تعد وسيلة فعالة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة وتغطية عجز ميزانية الدولة بدلا من السندات.
4: نعم، هل يوجد فرق بين السند والصك؟
5: نعم، السندات تمثل دينا في ذمة المدين مصدر السند لصالح دائنه، ولها فائدة ثابتة غالبا، فالعلاقة بينهما علاقة مداينة. أما الصكوك الاستثمارية فهي تمثل حصة شائعة من جميع موجودات المشروع، وليست لها فائدة ثابتة، وإنما مشاركة في الربح بالنسبة المتفق عليها حال وجوده، ونقصان قيمة الصك حال الخسارة بنسبته أيضا. وبالتالي فالعلاقة بين صاحب الصك والمصدر هو علاقة المشاركة وليس المداينة.
4: أيوة. بالنسبة للزكاة، هل لو إنسان عنده أو يمتلك يعني سندات وصكوك، هل على السندات هذه زكاة وعلى الصكوك زكاة؟
5: نعم، بالنسبة للصكوك لأنها تعتبر جزء من ملكية مشروع،
4: لكن السند أنا يعتبر كأن في دين بيني وبين صاحب السند، يبقى إذن ليس عليه زكاة.
5: نعم، إذا كان دين مرجو الأداء أو غير مرجو الأداء كما هو معروف في حكم زكاة الديون.
4: أيوة. بالنسبة لحكم الاستثمار في الصكوك السيادية هذه،
5: حكم الاستثمار في الصكوك السيادية حكمه الجواز باتفاق الفقهاء المعاصرين، بشرط أن تتحقق الشروط والضوابط الشرعية فيها من الاعتماد على أصول حقيقية أو منافعها، بمعنى أن تمثل الصكوك حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات محددة، وليست مجرد ديون تدر فائدة، والخضوع للرقابة الشرعية للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأن تستند إلى عقود إسلامية مختلفة مثل الإجارة أو المرابحة أو المشاركة أو الاستثمار بشكل عام. يعد الاستثمار في الصكوك السيادية حلالا إذا التزم المصدرون والمستثمرون بالضوابط الشرعية، وكانت هناك آلية واضحة للرقابة تضمن التزام هذه الصكوك بأحكام الشريعة. فالصكوك تطبق عليها أحكام موجوداتها، فإذا كانت موجودتها مما يجوز تداولها جاز تصقيق الصكوك لها، وإلا فلا. وأن تكون الصكوك قائمة على موجودات قابلة للبيع، ويجوز إخراجها من ملكية المصدر حسب قانون البلد.
4: بمعنى يعني كيف أنه يجوز إخراجها من ملكية المصدر؟
5: هناك قوانين يعني تمنح هذه الصكوك، ولكن تشترط أو تضع شرط أن الملكية لا تنتقل وأن تظل باقية على اسم المصدر ولا تنتقل إلى اسم مالك الصك، كأنها أشياء سيادية أو ما إلى ذلك. وبالتالي فهنا لا توجد ملكية حقيقية ولا توجد موجودات قابلة للبيع أو قابلة للتداول إلا اسما أو شكلا. ولذلك لا بد من أن تكون الصكوك قائمة على موجودات قابلة للبيع والتداول، ويجوز إخراجها من ملكية المصدر حتى تكون صكوك حقيقية شرعية حسب قانون البلد، وبالتالي تكون جائزة في مثل هذه الحالات.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان، فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن، فأكرم بقوم أكرموا القرآن. وتليمان نقل الآن في رحاب تلاوة مباركة من سورتي المزمل والقيامة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Well,

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، تلا من سورتي المزمل والقيامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله.

صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثواها. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يبدأ ترتيله المبارك من الآية 29 من سورة الأنبياء.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة،

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

0: الطريق. صدق الله العظيم.
1: من الآية 29 من سورة الأنبياء وحتى الآية 33 من سورة الحج، كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر. حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد التواب البساتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:25. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينة، والذي يرتل من الآية 104 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين

فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن،

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين،

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك.

اهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.

ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن

تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

قرآنهم وقرأ. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.

لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسل

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني

موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

0: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينة، رتل من الآية الرابعة بعد 100 من سورة النحل وحتى الآية 77 من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه. والبضع من العدد 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. والحديث يشير إلى أن طرق الخير كثيرة، وأنها جميعا مطلوبة، كل بما يستطيع فعله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترتنا إن شاء الله ممتدة حتى 5:30 من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتلو من سورة البقرة.

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود

من سورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ محمود سلمان أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة فاطر يتلو علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.